0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في هذه الآيات الكريمات من سورة هود عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وكنا أيها الكرام تحدثنا عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع البركة والأمور التي تجلب هذه البركة، وقد ذكرنا ذلك في 7 حلقات ماضية. اليوم سنتحدث عما يمحق هذه البركة. إذا نحن ذكرنا في الأمور التي تجلب البركة التقوى والاستقامة وقراءة القرآن والذكر وصلة الرحم وشكر النعم والمحافظة على ارتياد أماكن البركة كالمساجد والمسجد الحرام، ونذكر هنا الأمور التي هي ممحقة للبركة. فعلى ذلك أيضا سيكون العصيان وهجر القرآن والذكر وقطيعة الرحم وجحود النعمة وعدم شكرها، ومن الأمور التي يعني تمحق البركة. يعني هذه الأمور التي ذكرناها ضدها مما يمحق البركة، ولكن هنالك أمور نص عليها في أنها ماحقة للبركة، فدعونا نقف معها لأجل أن نحذرها. من هذه الأمور الحلف عند البيع، وكتم حال السلعة، والكذب في البيع. ففي الحديث الذي رواه الشيخان: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. كذلك في الحديث:

0: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، كما عند الإمام مسلم. وهذا الحديث أيضا الذي رواه الإمام الربيع رحمه الله وشيخان وغيرهما من أئمة الحديث، وهنا هذه رواية الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذن سنجد هنا أن الصدق والتبيين من أسباب البركة، والكذب والكتم ممحق للبركة. كذلك من أسباب محق البركة التعامل بالربا، فالله تعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما الذي يجعل هذا الإنسان يكذب ويكتم عند البيع أو يحلف عند البيع أو يتعامل بالربا؟ كل ذلك لأجل زيادة المال بطرق غير مشروعة. يظن بعض الناس أن قلة المال إهانة وأن كثرة المال إكرام، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر عليه يعني ضيق عليه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر كذلك. الفقير مبتلى بالفقر والغني مبتلى بالغنى. لاحظ معي: إذا ما ابتلاه. نعم، المسلم مطالب بالرزق الحسن ونعم المال الصالح للعبد الصالح. وكم من إنسان له مال وولد، ولكن ما هذا الولد والمال إلا لعذابه، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون في سورة التوبة. إذن الإنسان لا يجمع هذه الأموال من غير حلها، لأنها ممحوقة البركة. إذن لا يكذب عندما يبيع، لا يكتم ما في البضاعة من عيوب، لا يحلف ولو كان صادقا، لا يحلف وهو يبيع، لا يتعامل بالربا، فإن هذه الأمور ممحقة للبركة. فعلى المسلم أن يعتني بالأمور التي تجلب له البركة، ويحذر من الأمور التي تمحق عنه هذه البركات، لئلا يكون ما يأتيه بصورة غير مشروعة عذابا له والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صلى الله تعالى العافية. وألتقيكم إن شاء الله تعالى غدا مع دروس وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا

الأحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير

ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة

مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد.
0: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الصبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم.

0: سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة. ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول،

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

عليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم

في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

بكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.

المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.

ظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون

لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون.

الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

قم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم

الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.

يكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا.

أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديراً.

يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.

ما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمود بن ربيع بن غضوان من صفون أولى الثاني، وأنا صفي ثاني رابع من مدرسة المستقبل، وأنا أحفظ القرآن الكريم، وأنا أسمع الأستاذ حنان جزء عمه وجزء تبارك كل يوم في المدرسة، وعندما أرجع إلى البيت أقرأ القرآن الكريم في العصر والظهر، أقرأ القرآن الكريم. الآن سأتلو عليكم سورة التين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن تربية الأبناء على الثقة بالنفس. الأبناء نعمة ومسؤولية وأمانة في أعناقنا، وما نزرعه فيهم نجنيه، وما نربيهم عليه وما نعلمهم يساهم في تكوين شخصياتهم. ومما ينبغي غرسه في نفوس الأبناء الثقة بالنفس وقوة الشخصية. والثقة بالنفس تنمو مع الأبناء مع نموهم العقلي والجسدي، وترتبط بالبيئة التي يعيشون فيها. ويكتسب الأبناء الثقة بالنفس خلال الأعوام الأولى من حياتهم عن طريق التفاعل الاجتماعي والتربية الإيجابية. ومما ينبغي على الوالدين لغرس الثقة في نفوس الأبناء إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشاعرهم وآرائهم، ومنحهم التشجيع والتحفيز في ممارسة النشاط الحركي والفكري المستقل، وتجنب الانتقادات، تجنب الصراخ في وجوههم والسخرية منهم. السخرية والصراخ والانتقادات كلها تضعف الثقة بالنفس، ويشعر الأبناء بسببها يشعرون بالخوف والتردد. والثقة في النفس وقوة الشخصية من أهم مقومات النجاح في الحياة، ومعناها ثقة الإنسان في قدراته وفي صفاته وفي تقييمه للأمور، وأنها اعتماد الشخص على نفسه والشعور بالثقة في قدراته وصفاته، وتعرف بأنها ثقة الفرد في قدراته وإمكانياته وقراراته، أو الاعتقاد بأنه قادر على مواجهة التحديات ومتطلبات الحياة اليومية بنجاح، وأنها الثقة بالنفس إيمان الإنسان بأهدافه وقدراته وقراراته وإمكاناته، أي الإيمان بذاته. ويتصف الشخص الواثق بنفسه بالتفاؤل والاطمئنان والقدرة على تحقيق الأهداف وتقييم الأشخاص والعلاقات بصورة صحيحة وفقا لنظرته لنفسه وتقديره لذاته. وفي التربية الإسلامية تقع الثقة بالنفس بعد التوكل على الله، ولا ينفصل الاثنان عن بعضهما، لأن الإنسان بنفسه ضعيف وبالله تعالى قوي. وللثقة بالنفس أهمية كبرى في حياة الأبناء، فهي تعينهم على إقامة علاقات إيجابية مع الآخرين دون تردد أو خوف، كما تعينهم على التخلص من الشعور بعدم الأمان، وتعزز لديهم القدرة على تحقيق الأهداف والأحلام، وتحسن لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وأداء الأعمال بشكل متقن، كما أنها تطور الذات والقدرة الإنتاجية والعزيمة والإصرار، وتمنح الشعور بالسعادة والاطمئنان والراحة النفسية والبدنية. ومما يعزز الثقة بالنفس لدى الأبناء محاولة الإجابة عن جميع الأسئلة التي يطرحونها ببساطة وسهولة، وتوفير الأدوات التي تساعدهم على إظهار ميولهم، كتوفير أدوات الرسم إذا كانوا يحبون الرسم، أو أدوات التصوير إذا كانوا يحبون التصوير، آلة التصوير مثلا. وأما الخوف لدى الأبناء فإنه يجعل الآباء قلقين على مستقبلهم، فالكل يود أن يكون ابنه شجاع واثق من نفسه، لكن الخوف ضروري أحيانا ليكون هناك نوع من الحذر، نوع من الحيطة والجد والاجتهاد وبذل الجهد حتى يتمكن من النجاح. ومما يقلل من الخوف لدى الأبناء التشجيع والتحفيز والتوجيه والمساعدة، ودفع الأبناء نحو الأمام ومد يد العون لهم، فهم بحاجة إلى التحفيز
وفي استطلاع لجريدة عمان أكد عدد من أولياء الأمور بأن زرع الثقة في الأبناء يجب أن يبدأ منذ وقت مبكر من العمر، كما أن غرس الحب والاحترام في نفوسهم يعد من الضروريات ليعبروا عن رغباتهم واختياراتهم بكل أريحية. كما أكدوا أولياء الأمور الذين أجرى عليهم الاستطلاع، أكدوا على أهمية الثناء على الأبناء أثناء قيامهم ببعض التصرفات الإيجابية، وذلك لتعزيز الجوانب النفسية لديهم وزرع الثقة فيهم، ومراقبة أو متابعة تصرفات الأبناء بطريقة لا توحي لهم بأنهم تحت المراقبة، وذلك من خلال القرب منهم، مد جسور العلاقة معهم والصراحة معهم، وحثهم على اختيار الأصدقاء بعناية. وحينما نحكي لأبنائنا قصة سيدنا موسى عليه السلام وابنة شعيب حينما قالت لأبيها يا أبتي استأجره، فهي الفتاة العفيفة الطاهرة الواثقة لم تزاحم الرجال، وحينما سألها موسى عليه السلام ما خطبكما، قالت بثقة لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فقد تربت على العفة والطهارة وحسن الأدب وعلى الثقة بالنفس وعلى إعمال العقل والحكمة. قالت لأبيها يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. عرضت على أبيها رأيها وهي واثقة ولم تخش من أبيها سوء الظن والتهمة، فهي تعلم من ثقة أبيها فيها ومن إتاحته لها فرصة التعبير عن الرأي. ومن مظاهر ضعف الثقة لدى الأبناء العزلة وتجنب المشاركة في الأنشطة والتحديات والاستسلام السريع والشعور بالإحباط والغش واللجوء للكذب عند الشعور بالخسارة أو ضعف الأداء وإلقاء اللوم على الآخرين في فشلهم أو عجزهم وتراجع الأداء التعليمي المستوى التحصيلي والأداء الاجتماعي وقلة تواصلهم مع الأصدقاء والابتعاد عن الأنشطة الجماعية والشعور بتغيرات في المزاج كإظهار الحزن أو البكاء أو نوبات الغضب أو الإحباط وكذلك ذم النفس وصفها بالفشل أو الكسل أو عدم النفع، فهذه من مظاهر ضعف الثقة لدى الأبناء. وعلى الوالدين الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في غرس الثقة بالنفس لدى الأبناء، فقد كان عليه الصلاة والسلام يختار الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح ويغيره. في رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحقير الذات، فكان يقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يوجه الرسائل الإيجابية إلى من حوله من الصحابة ليلفت نظرهم إلى الإيجابيات التي لديهم والصفات الحسنة التي تميزهم، فكان يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنك غلام معلم، ويقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وكان يقول لأشج عبد القيس رضي الله عنه إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن توظيف الطاقات، فقد سر النبي صلى الله عليه وسلم بزيد ابن ثابت حينما قربه أهله منه وقالوا إنه حاذق ويحفظ القرآن، فعلمه القرآن حتى صار معلما للقرآن ومؤتمنا عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على الأطفال إذا مر بهم وهم يلعبون،

0: وكان يكنيهم ويلاطفهم ويعيش اهتماماتهم، فيسأل الطفل الصغير عن طائره قائلا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كل ذلك يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس. ولتنمية الثقة لدى الأبناء ينبغي على الآباء كثرة الدعاء للأبناء، ادعوا لأبنائكم بالهداية والخير والصلاح. وتدريس الأبناء سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، وحسن الاستماع إلى أسئلتهم والتفاعل الإيجابي مع كلامهم، وعدم مصادرة الحرية في اللعب والحركة، خلهم يلعبوا ويتحركوا حسب الوقت المحدد، وتحديد نقاط الضعف لديهم وتحسينها، تعرفهم بجوانب القوة واستغلالها وإبراسها وتنميتها، وغرس الاهتمام بالمظهر الخارجي وارتداء الملابس الأنيقة، وعدم إهمال النظافة الشخصية، والعدل بين الأبناء في كل أمر حتى في اللمسة والقبلة والبسمة والنظرة. فالأبناء حساسين، وتوفير الأمن النفسي لهم وعدم تهديدهم وتعويدهم الاعتماد على النفس منذ الصغر، ومراعاة الفروق الفردية لديهم، بذلك نكون قد عززنا ثقة الأبناء بأنفسهم وقوينا من شخصيتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على تربيتهم التربية الصالحة. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد كلما طلعت الشمس لتطرز ثوب الأفق بخيوطها الذهبية، ومضت نفوس على سبيل الهدى بهمة علية. من علامات الوعي الإيماني أن يسعى الإنسان ليحرر نفسه من سطوة الكلمات التي يتلقاها من الناس بين مديح ونقد، فلا يغتر بمديح ولا ينكسر بنقد، ولا يسير سير من يبحث عن التصفيق ويطلب الثناء وتضيق نفسه بالملاحظة، ويتحسس ممن يسدي إليه نصحا أو توجيها، مجانبا أن يجعل قيمة نفسه فيما يقوله عنه الآخرون. فالنفس المؤمنة تتربى في رحاب هذه المراشد الوضاءة أن تحيا على وعي إيماني، حيث رسوخ الإيمان في القلب الذي يغير الميزان ويبدل المعايير، ويصبح رضا الله هو الغاية وليس رضا هذا أو ذاك من الخلق. على يقين بأن المادح قد يبالغ ويلبس ممدوحه من الأوصاف ما ليس فيه، وأن الناقد قد يخطئ ويسهو ويغفل، ولربما لم يسلم النقد من التجاوز. وكم تتقلب القلوب والألسنة، فلا تبنى السعادة على كلمات زائلة، ولا تجعل الحالة النفسية رهينة آراء متبدلة. إنما الشغل الشاغل لكل مخلص تحري رضا الله فيما يقوم به ويؤديه، حريصا على قبول عمله، ملتمسا فيه الإخلاص والإحسان والإتقان، ويمضي في طريقه بثبات ورسوخ، حامدا الله على فضله فبه التوفيق والسداد، شاكرا من يثني، داعيا أن يكون خيرا مما يظن فيه، ولا يؤاخذ بما يقال عنه، مستغفرا مما لا يعلمونه. فكل إنسان معرض للسهو والغفلة والخطأ، مستشعرا التقصير، هذا مع استفادته ممن يسدي له نصحا أو يقدم نقدا أو يوجه ملاحظة، مستقبلا كل ذلك بصدر رحب وقلب منشرح ونفس متقبلة، متذكرا الحكمة العمرية الخالدة: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، آخذا منه ما يصلح به نفسه تاركا غير ذلك، فعنده بعون الله ما يميز به بين صحيح القول وسقيمه، وبين حقه وباطله، فلا يضطرب ولا ينفعل، ولا يفقد ثقته، ويجدد توكله على الله في السير في سبيله، راجيا النجاح مبتغيا الفلاح. يسير أبيا رفيق هداه، تعلق بالله لا بسواه، له في المعالي خطى ثابتات، ويرجو من الله نيل رضاه، وميزانه الحق في كل أمر، وسرباله في الحياة تقاه. فهيا بنا لله ربنا مع من قاده وعيه الإيماني، ليكون قلبه معلقا بنظر الخالق إليه لا بنظر المخلوقين مهما بلغوا، على استشعار للبيان الإلهي: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات وفائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: اليوم إن شاء الله تعالى نواصل حديثنا ووقفاتنا حول الآية التي وقفنا حولها بالأمس وقبله، وهي الآية التي تحمل الرقم 44 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
6: هل أعدت علينا قراءتها وتلاوتها يا أستاذنا؟
4: أعيدها بإذن الله تعالى مجددا وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
6: صدق الله العظيم.
4: إنه لتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبه ربه، وتشريف لهذه الأمة أن يخاطبهم بقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فجعلهم مباشرة بعد خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبين بهذا الحكم الجديد والذي أنكره أهل الكتاب عنادا ومكابرة.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: إذا كان الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فما نوع هذا الأمر هنا؟
4: نوع الأمر هذا الأمر للوجوب، وهو تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله أجابه لما أراد، فهو للوجوب، فلا يجوز بعد ذلك أن يستقبل بالصلاة غير المسجد الحرام، غير تلك الناحية. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فالأمر للوجوب، ولذا قال العلماء من شروط الصلاة استقبال القبلة، وهو شرط لازم.
6: أستاذنا،
4: نعم،
6: ما المقصود بالشطر في هذه الآية؟
4: جميل جدا. الشطر يطلق ويراد به الناحية.
5: يراد به الناحية؟
4: نعم، أي الناحية والوجهة التي تقابلك، شطر أي جهة وناحية المسجد الحرام.
6: وهل لذلك شاهد من أشعار العرب يا أستاذنا؟
4: نعم نعم، يقول الشاعر أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميمي، فالشطر هنا الناحية.
5: وهل للشطر معنى آخر يا أستاذنا؟
4: أبرز معانيه الجهة والناحية، ويطلق الشطر على النصف.
5: يطلق الشطر على النصف كذلك؟
4: نعم نعم، تقول لك شطر هذه الأرض ولي شطرها
6: أي نصفها.
4: نعم، وتقول خذ شطر هذا المتاع أو شطر هذا الرغيف مثلا أي نصفه. فالشطر يطلق ويراد به النصف كما يطلق ويراد به كذلك الناحية والجهة.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: ما المراد بقوله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟
4: المراد بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يترقبه أن يستقبل بصلاته الكعبة المشرفة.
6: أستاذنا،
4: نعم،
6: من كان في داخل المسجد الحرام فليستقبل الكعبة.
4: فعلا.
6: وماذا عن الذين هم خارج المسجد الحرام؟
4: جميل. الكعبة قبلة لمن هم في المسجد، والمسجد قبلة لمن هم في الحرم، والحرم كله ناحيته قبلة لمن هم خارج ذلك الحرم. فأهل الآفاق يستقبلون ناحية المسجد، وأهل الحرم يستقبلون المسجد، ومن في داخل المسجد يستقبل الكعبة. هذا هو التحقيق في هذه المسألة.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: هل أخبرتنا عن المسجد الحرام؟
4: المسجد الحرام هو البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام ليحج الناس حوله، أي ليطوفوا به وليستقبلوه بصلاتهم. قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس
5: للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
4: وقال الله تعالى وإذ جعلنا البيت
5: مثابة للناس وأمنا.
4: جميل. المسجد الحرام يطلق على المسجد الذي داخله الكعبة. فعلا، حتى ولو وسع ما وسع، ولو إلى صنعاء كما جاء في الحديث، فهو مسجد الحرام. والمسجد الحرام الصلاة فيه بكم؟
5: 100,000 صلاة يا أستاذنا.
4: إذن هو أفضل المساجد على الإطلاق. أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو المسجد النبوي فالصلاة فيه
6: 1,000 صلاة.
4: جميل. وقيل إن الصلاة أيضا في البيت المقدس
5: 500 صلاة يا أستاذنا.
4: جميل. فأفضل المساجد على الإطلاق
5: المسجد الحرام.
4: نعم، وإنما سمي حراما لأن الله سبحانه وتعالى جعله أمنا فيحرم فيه الاعتداء على كل شيء، حتى الطير الذي يدخله لا يجوز أن يعتدى عليه، فلا يصطاد ولا يقتل هناك شخص، وإنما يضطر الجاني إذا دخل المسجد الحرام للخروج كي يقام عليه الحد. وهكذا
6: شوقتنا للصلاة في المسجد الحرام يا أستاذنا.
4: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ذلك في حج وعمرة.
5: ما رأيك يا أستاذنا أن نبدأ بإعراب جملة أخرى في هذه الآية؟
4: وهل في الوقت متسع لذلك؟
6: للأسف لا يتسع الوقت لذلك.
4: إذن نلتقي غدا بإذن الله تعالى، وأن نقف حول هذه الآية وقفات نستفيد منها
6: إن شاء الله تعالى.
1: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
7: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون. في هذا البرنامج نغوص معا في بحار التأمل، ونستجلي عظمة الخالق سبحانه وتعالى من خلال مخلوقاته التي بثها في هذا الكون. حلقتنا اليوم تقف بنا أمام كائن صغير الحجم، كثيرا ما نستصغره وربما نشعر بالانزعاج من وجوده، لكنه يحمل في طيات خلقه أسرارا تذهل العقول وتتحدى أعتى علماء الأرض. إنه الذباب. هذا المخلوق الذي طالما نظر إليه البشر عبر التاريخ بنظرة سلبية وارتباط في الأساطير بالمرض والموت، يقف اليوم في محراب العلم الحديث ليثبت أنه آية من آيات الله المعجزة. إن التأمل في الذباب ليس مجرد سر لمعلومات بيولوجية، بل هو رحلة فلسفية ومنطقية عميقة تزيد المؤمن يقينا بقدرة الله، وتقف بالملحد والمتشكك أمام حائط مسدود لا يمكن تفسيره بصدفة عمياء أو انتخاب عشوائي. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
1: أفلا تتفكرون؟
2: فتعالوا معنا لنتفكر في هذا المخلوق العجيب. لعل أول ما يتبادر إلى ذهن المتأمل في الذباب هو حجم دماغه المتناهي في الصغر، والذي قد يدفع البعض للاعتقاد بأنها كائن غبي تقوده الغريزة البسيطة فحسب. ولكن العلم الحديث يكشف لنا تعقيدا عصبيا مذهلا يقف أمامه العقل البشري حائرا. فالذبابة تمتلك نظاما عصبيا متوسط التعقيد، مجهزا بآليات كيميائية حيوية شديدة الدقة تمكنها من التعلم وتخزين المعلومات. لقد أثبتت التجارب أن الذباب يمتلك أنواعا متعددة من الذاكرة، فلديه ذاكرة شمية تتشكل نتيجة ربط الروائح بتجارب معينة، حيث تتغير الخلايا العصبية فيزيولوجيا وبنائيا لتستجيب للبيئة المحيطة، ويتم تخزين هذه المعلومات في مناطق مختلفة من الدماغ مقسمة إلى ذاكرة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وليس هذا فحسب، بل يمتلك الذباب ذاكرة بصرية تعينه على تذكر المواقع المهمة في بيئة رغم ضآلة حجم دماغه، حيث تقوم مراكز الرؤية بتزويد الدماغ بمدخلات معرفية تغير من نشاطه العصبي بيولوجيا. وما يزيد الأمر عجبا أن العلماء اكتشفوا وجود تشابه مذهل في أنماط التعبير الجيني للنظام العصبي بين الذباب ككائنات لا فقارية وبين البشر. هنا يقف المنطق ليسأل: كيف لعمليات عشوائية عمياء أن تبني نظاما عصبيا بهذه الدقة المتناهية في مساحة لا تتجاوز مليمترات معدودة؟ إنه التصميم الذكي والإبداع الإلهي الذي ينطق كل ذرة في هذا الكون بأن لها صانعا خبيرا بصيرا. ومن تعقيد دماغها الصغير ننتقل بكم أيها الأحبة
3: إلى دورها العظيم في هذا الكون، فقد جرت العادة أن ينظر الإنسان إلى الذباب على أنه آفة مزعجة عبثية، خاصة عند مقارنته بحشرات منظمة كالنحل والنمل. لكن الأبحاث الحديثة قلبت هذه النظرة رأسا على عقب، إذ تبين أن الذباب يلعب دورا محوريا في بقاء النظم البيئية واستمرار الحياة على كوكب الأرض. فهل تعلمون أن الذباب يشكل نحو نسبة عالية من جميع الكائنات المهاجرة في عالمنا؟ إن هجرة الذباب ليست عبثا، بل هي شريان حياة ينقل المغذيات ويخصب التربة، حيث تحتوي أجسامها على نسب عالية من النيتروجين والفوسفور، وبموتها تغذي الأراضي الزراعية. علاوة على ذلك، يعد الذباب من الملقحات الرئيسية للنباتات، إذ تشير التقديرات إلى أن 62% من الملقحات هي من هذا النوع، بل إن عائلة واحدة

واحدة من الذباب تقوم بمفردها بتلقيح 52% من نباتات المحاصيل الرئيسية على مستوى العالم. وفضلا عن ذلك، فإن المليارات من الذباب تقوم بدور عمال النظافة في الطبيعة، حيث تتولى تحليل الجثث المتعفنة وروث الحيوانات، وتلتهم من الحشرات الضارة بالمحاصيل العدد الكثير. إن هذا التكتيك البيئي المعقد وهذه الوظائف المخصوصة التي تقوم بها أسراب الذباب في انتظام رباني لتؤكد لنا قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فلا يوجد في خلق الله كائن عبثي أو زائد عن الحاجة، ويستمر إبداع الخالق في هذه الحشرة ليتجاوز حدود البيئة، فيصبح الذباب جنديا من جنود إحقاق الحق والعدالة في المجتمعات البشرية من خلال ما يعرف بعلم الحشرات الجنائية. ففي قضايا القتل الغامضة، حيث تمحى الأدلة وتتبخر البصمات، يبعث الله أول الشهود إلى مسرح الجريمة، وهو الذباب المعدني أو ذباب الجيف. هذا النوع من الذباب مزود بمستقبلات كيميائية بالغة الدقة، قادرة على رصد رائحة التحلل من على بعد كيلومترات عدة، وتستطيع اكتشاف الموت قبل أن يلاحظه البشر، فتصل إلى الجثة خلال دقائق معدودة، وتبدأ بوضع بيوضها بعناية فائقة في الأماكن الأكثر دفئا ورطوبة كالجروح والفتحات الطبيعية. ومن هنا تبدأ ساعة طبيعية يعتمد عليها علماء الطب الشرعي لتحديد وقت الوفاة بدقة مذهلة. فمن خلال دراسة أطوار نمو اليراقات وحجمها، يقدر الخبراء الزمن الذي مر منذ وقوع الجريمة، كما أن الذباب يختزن في أنسجته المواد الكيميائية الموجودة في الجثة، مما يساعد العلماء على اكتشاف حالات التسمم أو التخدير، بل وتساهم أنواع الذباب الموجودة في تحديد ما إذا كانت الجثة قد نقلت من مكان لآخر، أو أن الجريمة وقعت في فصل مناخي معين قبل إخفائها بفترة طويلة. هل يمكن للعقل المتأمل أن يمر على هذه الحقائق دون أن يهتف قلبه سبحان الله؟ كائن لا شأن له في نظرنا، يجعله الله سبحانه وتعالى سببا لكشف الحقائق ونصرة المظلوم وفضح المجرم بنظام بيولوجي قاطع لا يكذب ولا يحابي. وبعد أن طفنا في عجائب هذا المخلوق، نصل إلى زاوية بالغة الأهمية تتعلق بالجانب الشرعي والوقائي. فالإسلام دين التمام وكمال، نظر إلى مخلوقات الله كآيات تدرس، ولكنه في الوقت ذاته حرص على صحة الإنسان وسلامته. ولما كان الذباب بحكم طبيعة خلقه ووظيفته في تحليل النفايات يحمل على سطحه الخارجي ملايين البكتيريا، وفي أحشائه الداخلية عشرات الملايين منها، مثل بكتيريا التيفوئيد والكوليرا والزحار، وهو يعمل كناقل ميكانيكي لهذه الممرضات إلى طعام الإنسان وشرابه. جاءت التوجيهات الشرعية والوقائية بضرورة النظافة وتغطية الأواني كما أوصانا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن حفظ الصحة العامة والتخلص السليم من النفايات لمنع تولد هذه الحشرات وتكاثرها حول مساكننا يعد مقصدا ضروريا لحماية النفس. أيها المستمعون الأكارم، في ختام هذه الرحلة مع حشرة الذباب، نقف لحظة صدق وتأمل لنسأل أنفسنا: هل كنا ندرك أن هذا الكائن الضئيل يحمل كل هذه الأسرار؟ تأملوا في ذاكرة الذباب، تأملوا في دورها البيئي الذي يحفظ حياة النبات والحيوان، تأملوا في توقيتها الرباني عند رصد الجثث ومساعدة العدالة، ثم أجيبوا أنفسكم بموضوعية: هل تبنى مثل هذه المنظومات المتداخلة الشديدة الدقة بدون صانع حكيم؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالذي اعتنى

0: تصميم دماغ ذبابة لا تكاد ترى، وأحصى أعدادها ورزقها في الآفاق. هل يهملك وأنت الإنسان الذي كرمه وأسجد له الملائكة؟ حاشا وكلا، إن إبداع الله في خلقه رسالة حب وطمأنينة لقلوب المؤمنين، بأن مقاليد السماوات والأرض بيد إله قدير حكيم. فأفلا تتفكرون؟ وأفلا نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم؟ نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فيهتفون من أعماق أرواحهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. إلى أن نلتقي بكم أيها الأحبة في حلقة مقبلة مع آية أخرى من آيات الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 29 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فتقعد ملوما محسورا. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن هذه الفاء هي التي تقع في جواب الطلب المحض أو في جواب النفي المحض، وهي سببية، فالفاء حرف

مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والمعنى لا يكن منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا بسطها كل البسط فيكون قعودك ملوما محسورا. هذا هو المعنى. وهناك سؤال يتعلق بهذا الفعل، وهو الفعل تقعد. فالفعل تقعد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والسؤال: ألا يجوز أن يكون مرفوعا؟ ألا يجوز أن يكون في غير القرآن؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الجواب: نعم، يجوز الرفع، إلا أن الرفع يكون على الابتداء، وبذلك يكون الفعل متحققا. أما في النصب فلا يكون الفعل متحققا، وإنما يتحقق أن لو وقع من الإنسان النهي، أو وقع من الإنسان أحد طرفي النهي، فالرفع يكون على الابتداء. والمعنى: تكون هذه الجملة جملة مبتدأ بها. ويجوز أن يكون جزم، فيجوز في غير القرآن: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، بحيث يكون الفعل داخلا في النفي أو داخلا في النهي، فتكون هناك مشاركة، أو فيكون هناك اشتراك في الحكم. والمعنى على هذا: ولا تقعد ملوما محسورا. فما الذي أفاده النصب إذن؟ الذي يفيده النصب أن ما بعد الفاء مخالف لما قبلها، فما قبل الفاء منفي، وما بعد الفاء ليس منفيا، بحيث يكون مخالفا لما قبله وليس مشاركا له في الحكم. فليس المعنى ولا تقعد ملوما محسورا، وإنما المعنى ولا يكن منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا بسطها كل البسط فيكون منك قعود ملوما محسورا. فما قبل ذلك منفي، وما بعد ذلك مثبت. والمعنى على ما قدمنا، ونعبر بالنفي لأن النفي يكون لفظيا ويكون حكميا، وفي الحكمي أو في النفي الحكمي يدخل النهي. فالمعنى على ما قدمنا: لا يكن منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا يكن منك بسطها كل البسط فيكون منك قعود ملوما محسورا. فلما أرادوا هذا المعنى، وهو معنى المخالفة وعدم الاشتراك في الحكم، نصبوا الفعل المضارع الذي يقع بعد الفاء بأن مضمرة، لأنه لا يمكن في هذه الحال أن يقع عطف اسم على فعل، فإن عطف الاسم على الفعل له مواضعه. ولما لم يستطيعوا ذلك أتوا بالفعل المضارع ونصبوه بأن مضمرة وجوبا، لأن أن مع ما بعدها في حكم الاسم. وعلى هذا تكون الفاء وإن أفادت السببية أشبه بما يكون عاطفا، بحيث عطف ما بعد الفاء على ما قبل الفاء، ولكن لا يوجد هناك اشتراك. وأرجو أن يكون المعنى واضحا. وقد

0: نبه على ذلك النحات المتقدمون ففي ممليات الخليل أو في الكتاب أو في الكتاب المعروف بالكتاب وهو لسيبويه وأكثر ما في هذا الكتاب وسألت الخليل عن كذا وسألته عن كذا وزعم الخليل كذا حتى إن جماعة من الباحثين الكبار سموا هذا الكتاب بممليات الخليل لأن فيه كثيرا من النقول عن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي فقد جاء فيه بيان هذا المعنى فقد جاء في باب هذا باب الفاء اعلم أن من تصب في باب الفاء ينتصب على إضمار أن وما لم ينتصب فإنه يشرك الفعل الأول فيما دخل فيه أي في حال جزمه أو يكون في موضع مبتدأ أو مبني على مبتدأ أو في موضع اسم مما سوى ذلك وسأبين ذلك إن شاء الله تقول لا تأتيني فتحدثني لم ترد أن تدخل الآخر أو الآخر فيما دخل فيه الأول فتقول لا تأتيني ولا تحدثني ولكنك لما حولت المعنى عن ذلك تحول إلى الاسم كأنك قلت ليس يكون منك إتيان فحديث فلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى الاسم فأضمروا أن لأن أن مع الفعل بمنزلة الاسم فلما نووا أن يكون الأول بمنزلة قولهم لم يكن إتيان استحالوا أن يضموا الفعل إليه فلما أضمروا أن حسن لأنه مع الفعل بمنزلة الاسم هذا كلام سيبويه في الكتاب أو فيما يسمى بممليات الخليل ونجد كلاما أوضح من هذا الكلام أو أوسع من هذا الكلام عند المبرد في المقتضب وهو من كبار أئمة اللغة وإليه انتهى علم العربية فصار علم العربية الأكبر وإن كان عالما بعلوم أخرى وقد تقدم أن هذا العلم الكبير من العمانيين الكبار الذين أسهموا في العربية كالخليل بن أحمد الفراهيدي وصاحب الجمهرة والاشتقاق وغيرهما وهو ابن دريد وكصاحب الإبانة وهو العوتبي وكالكندي وهو صاحب المصنف وكابن بركة وغيرهم من الأعلام الكبار إلا أن هذا العلم كان علما عالميا كالخليل بن أحمد الفراهيدي وكابن دريد وكان معاصرا لابن دريد وتوفي في العقد الثامن من القرن الثالث الهجري على ما ذكره صاحب إتحاف الأعيان وهو القاضي الكبير الشيخ سيف بن حمود البطاشي الذي جلى كثيرا من معالم الشخصيات العمانية من القرن الأول الهجري وحتى زمن قريب من زمنه وقد وقع كتابه في 3 مجلدات كبار فقد جاء في كتاب المقتضب للمبرد وهو من أهل هجار أو من أهل الهجار وهي بلد بين صحم والخابورة وهي بلاد معروفة وباقية على اسمها إلى يومنا هذا جاء في كتاب المقتضب هذا باب الفاء وما ينتصب بعدها وما يكون معطوفا بها على ما قبله اعلم أن الفاء عاطفة في الفعل كما تعطف في الأسماء تقول أنت تأتيني فتكرمني وأنا أزورك فأحسن إليك كما تقول أنا آتيك ثم أكرمك، وأنا أزورك وأحسن إليك. هذا إذا كان الثاني داخلا فيما يدخل فيه الأول. كما تكون الأسماء في قولك رأيت زيدا فعمرا، وأتيت الكوفة فالبصرة، فإن خالف الأول الثاني لم يجز أن يحمل عليه، فحمل الأول على معناه فانتصب الثاني بإضمار أن. والمعنى في هذه الآية على كلامه لا يكن أو ليس يكون منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك، وليس يكون منك بسطها كل البسط، فيكون منك قعود ملوما محسورا. فأرادوا في الأول معنى الاسم، ولما أرادوا في الأول معنى الاسم لم يكن لهم أن يعطفوا بالفعل مجردا، ولذلك أتوا بأن وهي مضمرة وبعدها الفعل، لأن أن مع الفعل في حكم الاسم أو في قوة الاسم كما جاء في الكتاب. قال المبرد فإن خالف الأول الثاني لم يجز أن يحمل عليه، فحمل الأول على معناه فانتصب الثاني بإضمار أن، وذلك قولك ما تأتيني فتكرمني وما أزورك فتحدثني. إن أراد ما أزورك وما تحدثني كان الرفع لا غير، إن أراد ما أزورك وما تحدثني كان الرفع لا غير، لأن الثاني معطوف على الأول. وإن أراد ما أزورك فكيف تحدثني، وما أزورك إلا لم تحدثني، على معنى كلما زرتك لم تحدثني كان النصب، لأن الثاني على خلاف الأول. وتمثيل نصبه أن يكون المعنى ما تكون مني زيارة فيكون حديث منك، فلما ذهبت بالأول إلى الاسم أضمرت أن، إذ كنت قد عطفت اسما على اسم، لأن أن وما عملت فيه اسم، فالمعنى لم تكن زيارة فإكرام. وكذلك كل ما كان غير واجب، وهو الأمر والنهي والاستفهام. فالأمر ائتني فأكرمك وزرني فأعطيك، كما قال الشاعر يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، ثم مثل لغير ذلك أيضا من غير الواجب. والمعنى أرجو أن يكون واضحا بهذا البيان، فتقعد ملوما محسورا. إذن الفعل تقعد منصوب بأن مضمرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وفاعل الفعل تقعد ضمير مستتر نبينه بيانا وافيا في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ ناصر العصفور.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق.

ما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

0: كنا ننصت خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم للقارئ ناصر العصفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نصف خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بعدما قرأ على مسامعكم.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: لك الحمد يا من يبسط الخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، أحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من غد الأربعاء. الرئيس الأمريكي يجدد توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع التمسك بمصالحها. والرئيس الأوكراني يبدي استعداد بلاده للتهدئة في حالة التزام روسيا بعدم استهداف البنية التحتية الحيوية. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من غد الأربعاء. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني فيما يأتي نصه: تعزيزا للمصالح المشتركة التي تربط بين سلطنة عمان وجمهوريتي بوتسوانا وأنغولا الصديقتين، وحرصا على تنميتها والسعي للأخذ بها إلى آفاق أشمل وأرحب، سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة.

لا لا، السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى الجمهوريتين، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري سنة 2026 ميلادية. وستتناول الزيارتان بمشيئة الله أوجه التعاون المختلفة والفرص الممكنة لتعزيزها، وبحث كل ما من شأنه تطويرها في مختلف المجالات.

محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية وغير المقيم لدى جمهورية أنغولا، والسفير علي بن سعيد الكثيري القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان في جمهورية جنوب أفريقيا المشرف على علاقة سلطنة عمان مع جمهورية بوتسوانا. حفظ الله تعالى سلطان البلاد المفدى في الحل والسفر، محاطا برعايته وعنايته على الدوام، موفقا لما فيه الخير لشعبه وأمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. بعث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رسالة خطية إلى معالي هكان فيدان وزير خارجية جمهورية تركيا الصديقة تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات الدبلوماسية والثقافية والتجارية والاستثمارية. سلم الرسالة سعادة السفير سيف بن راشد الجهوري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية تركيا خلال استقباله بمقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة من قبل سعادة السفير أحمد رضا دمرير مدير عام المديرية العامة للشرق الأوسط بوزارة الخارجية التركية. كما جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك. احتفلت نما لتوزيع الكهرباء بإطلاق أول 3 محطات كهرباء في مدينة السلطان هيثم بسعة 160 ميجا فولت أمبير، لتبدأ بذلك التغذية الكهربائية الفعلية لعدد من المرافق والمشروعات الحيوية في المدينة ضمن مسار الرفع التدريجي لجهزيتها لاستقبال الفوج الأول من سكانها في حي الوفاء بنهاية هذا العام، حيث تجاوزت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع مبلغا وقدره 12 مليون ريال عماني. رعى حفل التدشين الذي أقيم في مركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، سواء قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر أو بعدها، مشددا على أن واشنطن لن تقبل بأي تسوية غير مناسبة. من جانبها أكدت طهران أنها مستعدة للتفاوض مع الحفاظ على مواقفها ومصالحها الوطنية. وفي سياق متصل قال مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد، قال إن بلاده تسعى للتوصل إلى حل سلمي للصراع بين الولايات المتحدة وإيران من خلال الحوار والآليات المدعومة من جانب الأمم المتحدة. وأوضح أحمد في حديث لقناة جيو نيوز الإخبارية الباكستانية أن بلاده تعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار وخفض التوترات وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، موضحا أن الأولوية الملحة هي وقف القتال وتخفيف التوتر. وذكر المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة أن بلاده ستواصل مساعيها ودورها في منع حدوث مزيد من التصعيد رغم المسار الحالي للأزمة والذي وصفه بالسلبي. حذرت وزارة الصحة في غزة من كارثة إنسانية تهدد المنظومة الصحية بالقطاع عقب إبلاغ المؤسسات الصحية الأهلية عن توقف إمدادات الوقود عنها ابتداء من السبت القادم. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي غرب رفح. في الأثناء يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتيرة قصفه وشن غارات على القطاع متسببا في دمار واسع وتهجير عائلات فلسطينية بأكملها من مخيماتها، مما أسفر عن اتساع المساحة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال ليغطي مساحات واسعة من قطاع غزة. يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده الميداني

على القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بتنفيذ القوات الإسرائيلية تفجيرا في بلدة مجد الزون في الجنوب على دفعتين، مشيرة إلى أنها أقدمت على إحراق عدد من المنازل في بلدة الطيري لجهة بلدة حداثة. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي شقرة وبرعشيت وبلدة النبطية الفوقة، وقصفت ليلا أطراف بلدة حداثة. كما قامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط باتجاه بلدة بيت ياحون جنوب لبنان. رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أنشطة للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على حرية حركة قوات حفظ السلام. وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن قوات حفظ السلام رصدت خلال الفترة من الخميس إلى الأحد طائرات مسيرة إسرائيلية في محيط منطقة المنصوري، مشيرا إلى تسجيل ما لا يقل عن 32 غارة جوية داخل منطقة عمليات اليونيفيل خلال الفترة نفسها. وأكد أن اليونيفيل تواصل رغم الوضع الأمني دعم الجهود الإنسانية، موضحا أنها سهلت يومي الخميس والجمعة 16 مهمة إنسانية عبر فرع الارتباط التابع لها بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، وجميعها في القطاع الغربي. حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار الضربات بالطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية يعرض المدنيين للخطر، ودفع السكان إلى النزوح من منازلهم في مناطق دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق في السودان. وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن ولاية النيل الأزرق شهدت أمس هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية وأسفرت عن إصابة مدنيين، فيما قدرت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 100,000 شخص في المنطقة منذ يناير الماضي، بزيادة قدرها 66% منذ أواخر مايو الماضي. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لوقف الهجمات على روسيا إذا ضمن شركاؤها أن موسكو ستحجم عن استهداف منشآت الطاقة والبنية الأساسية ومسارات إمدادات الغذاء الأوكرانية. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ليست على يقين بأن روسيا مستعدة للالتزام بأي اتفاق، وأضاف أنه يجب إنهاء الحرب ويمكن أن يكون تخفيف التوتر فيما يتعلق بالبنية الأساسية الحيوية خطوة أولى نحو السلام. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة التابعة لكل منهما، وأضاف أن أوكرانيا وافقت على عدم استهداف منشآت الطاقة الروسية، ووافقت روسيا على القيام بالمثل. في الولايات المتحدة تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في إغلاق الطرق وإطلاق عمليات إنقاذ واضطرابات في حركة قطارات الركاب في 3 ولايات أمريكية. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن المناطق الأكثر تضررا هي شمال نيوجيرسي وأجزاء من مقاطعة ويست شستر في نيويورك وشريط ساحلي جنوب شرق ولاية كونيتيكت. وأصدرت الهيئة الأمريكية تحذيرات من الفيضانات في جميع أنحاء المنطقة بعد هطول أمطار بمعدل يتجاوز 250 مليمترا في الساعة في بعض المناطق. وأدت الأمطار الغزيرة إلى تأخيرات وإلغاءات في عدد من خطوط السكك الحديدية، كما أغلق مطار تويد نيو هافن صالة المغادرة. وفي الصين أجلت السلطات أكثر من 31,000 شخص من المناطق المعرضة للخطر في مقاطعة هينان الجنوبية مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الجزيرة. وخلال الفترة ما بين يوم الجمعة والأحد الماضيين تجاوزت كمية الأمطار 300 مليمتر في 24 بلدة بست مدن ومحافظات، بينما سجلت بلدة شانغفانغ أعلى كمية أمطار بلغت أكثر من 450 مليمترا مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار حتى اليوم.
وأمرت السلطات الصينية المدن والمحافظات بإغلاق المدارس، كما فرضت ضوابط مرورية على الطرق المتضررة بالأمطار الغزيرة. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارتي دولتين إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا ابتداء من غد الأربعاء. الرئيس الأمريكي يجدد توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع التمسك بمصالحها. والرئيس الأوكراني يبدي استعداد بلاده للتهدئة في حالة التزام روسيا بعدم استهداف البنية التحتية الحيوية. أعد لكم هذه النشرة سامي بن رجب السلومي، نفذها على الهواء مباشرة مروان بن علي السعيدي، وكنت معكم في قراءة بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي يطلو على مسامعكم من كتاب الله.

0: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض.
1: اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا.

0: نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول

0: Thank you.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع.

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ

فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا

فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم.

فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

لكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى.

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة

كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا

وسور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعالى

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفار

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر.

المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطلقن

متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة.

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون.

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن

تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا

المقيم فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.

حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش

أنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله

وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.

قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.

مثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخر

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط،

رسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسل

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا، إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرا الفرض.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
1: نعم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. نزال الحديث حول آداب السفر، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: أول آداب التي أخذناها
2: الاستشارة.
0: وآخر آداب التي أخذناها
2: ما يقوله إذا أدركه الليل.
0: ما شاء الله. طيب، إيش يقول؟
2: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك. أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد.
0: عن من حديثها؟
2: عن ابن عمر.
0: من رواه؟
2: رواه البيهقي.
0: أحسن، شوف. زين. كم عدد هذا؟
3: 18.
0: هذا 18؟
2: نعم.
0: من وقف في 19 كذا؟
2: نعم.
0: 19. إذا رأى قوما يخافهم فليقل ما جاء في حديث أبي موسى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك
2: من شرورهم.
0: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لم يكن يقرأ الحديث؟
2: نعم.
0: تفضل.
4: عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه الطبراني.
0: أحسنت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه الطبراني. المتمم بـ20 على كذا؟
2: نعم.
0: المتمم بـ20. إذا نزل منزلا فليقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حديث حولة بنت حكيم سلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم. حفظتم الحديث عن خولة بنت حكيم سلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم. كتبت بالحديث زين؟
2: نعم.
0: وقرأ الحديث؟
3: نعم شيخ.
2: نعم شيخ.
3: عن خولة بن حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
0: نعم.
3: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم.
0: حتى يرتحل منه. يرتحل منه إيش؟
3: من ذلك المكان. منزل.
0: فإنه لا يضره شيء. الضمير في قول يضره يعود من للنازل، من قال ذلك، من قال ذلك، ما كذا؟
3: نعم.
0: فإنه لا يضره، لا يضر ذلك القائل شيء ما دام هناك في ذلك المكان حتى يرتحل منه، ما كذاك؟
2: نعم.
0: تقرأ الحديث ده؟
2: نعم.
0: تفضل.
2: عفوا، لكن إذا

0: السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم.
1: نعم. طيب، الحادي والعشرون يختص بالنساء، الحادي والعشرون: وليس للنساء تسافرن، وليس للنساء تسافرن مع غير محرم لها علمن، وإن يكن زوج لها تسافر معه، وذاك في الجواز ظاهر. وتوصي بالحج إذا لم تجد بمحرم أو زوجها المؤيد، وذاك مع وجودها للمال، والعجز عذر واضح بحال. وليس للنساء تسافرن مع غير محرم لها علمن، وإن يكن زوج لها تسافر معه، وذاك في الجواز ظاهر. وتوصي بالحج إذا لم تجدي بمحرم أو زوجها المؤيد، وذاك مهما وجدت، وذاك مهما وجدت للمال، والعجز عذر واضح بحالي. حفظوا الأبيات، حفظوا. وليس للنساء تسافرن مع غير محرم لها علمن، وإن يكن زوج لها تسافر معه، وذاك في الجواز ظاهر. وتوصف الحج إذا لم تجدي لمحرم أو زوجها المؤجل، وذاك مهما وجدت للمال، والعجز عذر واضح بحال. فهمتم الأبيات دين؟
2: نعم.
1: يشرح في الموضوع. تفضل ذكري.
3: نعم شيخ.
2: نعم شيخ. نعم شيخ.
0: وليس للنساء تسافرن،
1: نعم،
0: مع غير محرم لها علمن،
1: نعم،
0: وإن يكن زوج لها تسافر،
1: نعم،
0: معه، وذاك في الجواز ظاهر.
1: نعم.
0: وتوصي بالحج إذا لم تجدي لمحرم أو زوجها المؤجل، وذاك مهما وجدت للمال، والعجز عذر واضح بحالي.
1: هذا الحال من أدب الواجبة، أليس كذلك؟ من أدب الواجبة، المرأة ليس لها أن تسافر إلا مع محرمها أو زوجها، أليس كذلك؟ إلا مع محرمها أو زوجها. وش الدليل؟
3: نعم شيخ.
1: عندكم حديثان، الحديث 17 من يتبه.
3: نعم شيخ.
4: نعم شيخ.
1: هذا
5: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
1: جيب حديث ثاني.
3: نعم.
1: معاذ.
6: عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. رواه مسلم.
1: مسلم حسن. من الرواية الأولية: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة، ما كذلك؟
3: بلى.
1: إلا
0: مع
1: عظيم حمدها. لكن الحديث الثاني مطلق السفر، ما في تحديد، ما كذلك؟ ليش قال لا يخلون رجل بامرأة إلا
6: ومعها
1: ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ لا تسافر، أي سفر كان، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. زين، متى بالحديث؟
6: فقام رجل فقال،
1: وقام رجل فقال: ها
6: يا رسول الله،
1: نعم،
6: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك.
1: رواه مسلم. عليه الصلاة والسلام أمره أن يحج مع امرأته، ويترك إيش؟
3: الجهاد.
1: يحج مع امرأته، فانطلق فحج مع امرأتك، ما كذلك؟
6: نعم.
1: من رواه الحديث؟
6: مسلم.
1: رواه مسلم. خليس السائل يقول: إذا وجد استطاعة للحج، إذا وجد استطاعة للحج ولم تجد محرما ولا زوجا، كيف تفعل؟ ماذا تقول أنت؟
3: نعم شيخ.
1: تفضل.
3: توصي بالحج.
1: توصي بالحج. قال: وتوصي بالحج إذا لم تجدي لمحرم أو زوجها مؤيدين، وذاك مهما وجدت للمال. فإذا كان لم تجد استطاعة

عليه شيء، لكن هي عندها استطاعة ما عندها مانع، ما عندها عذر ليش؟ إلا عدم المحرم أو عدم الزوج. هل عليها أن توصي بالحق ولا ما عليها؟ فيها خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء قال ما عليها توصي لأنها غير مستطيعة. ما دام لم تجد محرما ولا زوج تعتبر غير مستطيعة. ما عليها. وبعض العلماء قال عليها وهي توصي بالحق. لأن الاستطاعة الزاد

0: لكن في موضوع آخر ذكر قال وإن تكن لم تجدن محرما يسعها القعود عند العلماء والخلف في إلزامها أكمل الوصية مع وجود المال في القضية مع وجود المال في القضية وإن تكن لم تجدن محرما للحجة يسعها القعود عند العلماء القعود على إيش على المسير للحج ما كذاك والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال في القضية هذا أبو قال عليها تحج عليها توصي لأنها واجدة للزاد والراحلة عليها الحج وأبو قال لا وصية عليها لأنها غير تعتبر غير مستطيعة ما دام لم تجد محرما ولا زوجا انتبهوا وهنا قد يسأل سائل يقول إذا وجدت مثلا تقاتل المسلمين ومعهم نساء هل تحج معهم حجة الفريضة؟ هذا السؤال إذا وجد الزاد والراحلة أو الاستطاعة ولكنها لم تجد زوجا ولا محرما لكن وجد أن تخرج مع ثقافة المسلمين ومعهم نساء هل تخرج معهم ولا ما تخرج معهم؟ هنا بعض أهل العلم قال تخرج معهم إذا كانوا ثقات ومعهم نساء تخرج معهم تحج معهم حق الفريضة وبعض العلماء قال لا ما تخرج عليها الوصية على قول هذا كان في السابق أول لما تخرج المرأة مع ثقات المسلمين مع النساء تركب حدها في راحل في بعير هدق محل يشاهدها زين تنزل في مكان حدها مثلا بخلاف الآن يعني الآن يعني مسير في الحافلات حافلة هي 50 راكبا نساء ورجال زين شباب وشابات يركبون مع بعض ويتحدثون مع بعض وينزلون مع بعض مسألة خطيرة يعني حقيقة أنه ينبغي للرجل الغيور أن لا يترك مثلا من يلي أمره من النساء سواء كان زوجة أو بنت أو أخت أن تذهب إلى أي مكان كان في السفر إلا هيش إلا إذا كان معها زوجها أو معها محرمها واضحة؟ مو الخلاصة الخلاصة هل لها أن تخرج مع ثقات المسلمين إذا كان معهم نساء ولا ما لها تخرج؟
1: خلاف
0: طيب على القول بأن ما تخرج معهم هل عليها الوصية ولا ما عليها الوصية؟
2: خلاف.
0: ماذا تقول أيضا؟
2: خلاف
0: فإذا عليها الوصية وقيل وصية ففي الأبيات السابقة قال وتوصي بالحج هكذاك؟ لكن في الأبيات التي ذكرناها سابقا ذكر الخلاف وإن تكون لم تجدن محرما من هي ذي؟
1: المرأة
0: يسعها القعود عن الحج يسعها القعود عند العلماء والخلف في إلزامها
1: وصية
0: عقود المال في الخوية تخرج مثلا إلى الحج مثلا ما حد معها لا محرم ولا زوج في زحمة الطواف كيف تكون الحالة؟ إذا مرضت كيف تكون الحالة؟ تقع أشياء وحوادث كيف تكون الحالة؟ تبي زين؟ وبسبب مسير النساء مع الرجال في الحافلات لأن وقعت أشياء محذورة لم تحمل عقباها انتبهوا ونبهوا زين؟ الحاصل مسألة خلافية بيقول كلهم له نار كلهم رأي كلهم نظر زين؟ طيب تقى الأبيات أنت؟ الأبيات الأولى؟ نعم
3: وليس للنساء تسافرن مع غير محرم لها أعلمن وإن يكن زوج لها تسافر معه وذاك في الجواز ظاهر وتوصي بالحج إذا لم تجد لمحرم أو زوجها المؤيد وذاك مهما وجدت للمال العجز عذر واضح لحالي
0: والعجز عذر واضح لحالي تذكر الأبيات الثانية؟
4: نعم.
5: وإن تكن لم تجدن محرما يسعها القعود عند العلماء والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال في القضية
0: الحديث الثاني حديث

0: بمعبد. يجي تقول بأنها تذهب حاجة ولا لابد من يحج مع محرمها؟
1: لابد من يحج.
0: لأن قال إيش؟ انطلق تحج مع معتمد. ممكن تأتي الحديث أحمد؟ أنت بالحديثين. تفضل منك.
2: نعم شيخ.
0: تفضل.
3: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: معاذ جيم حديث ثاني.
4: عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. رواه مسلم.
0: أحسن، شكرا. زين، الحالي والعشرون ولا ثاني وعشرون؟
2: ثاني
0: وعشرون. الثاني وعشرون أن يعجل إذا قوى حاجته، أن يعجل الرجوع إلى أهله. يعني إذا قضى المسافر حاجته بماذا يؤمر؟ يعني يعجل الرجوع إلى أهله. شيء يدل على هذا الحديث؟
2: نعم شيخ.
0: نعم شيخ.
2: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجه فليعجل إلى أهله. رواه الربيع بن حبيب في مسلم.
0: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم. فين فعل يمنع؟
2: ضمير مستتر جواز.
0: يعود السفر. يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. زين، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجه فليعجل
2: إلى أهله.
0: يعجل إلى أهله. يجل. نعم. انتهى الوقت؟ ما شاء الله. كم ذكرنا الآن؟
5: اثنين وعشرين.
0: بقي قليل من الآداب، إن شاء الله عدنا بعد ذلك. بعد أن نكمل الآداب نشرع فيش في الأحكام، أحكام الصلاة. زين، بارك الله فيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان،
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علام الغيوب، يؤلف برحمته بين القلوب، ويضع لتحقيق ذلك أسبابا، بمباشرتها يكون الناس إخوانا وأحبابا. والصلاة والسلام على رسول الله أكرم الناس عترة وأنبلهم وأطيبهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان المؤمن لا يستطيع أن يعيش منفردا عن إخوانه، منعزلا عنهم، لا بد له من المخالطة والمصاحبة، لأنه على ذلك مطبوع وإليه مفتقر. فمن عاش منعزلا من غير صاحب ولا أنيس صادم ما طبع عليه، وتكلف الاستغناء عما هو مفتقر إليه، فساء بذلك حاله، حيث تحمل ما لا يستطاع احتماله. فالإنسان لا يهدأ له بال، ولا يسعد له حال، ولا يهنأ له مستقبل ومآل، إلا إذا وافقت أفعاله فطرته، وعمل في حدود ما يلائم طاقته وما يناسب قدرته. والشعور بالاستغناء عن الآخرين كبر وطغيان، يعكر صفو الحياة في كل وقت وآن. يقول الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا شأن الإنسان قبل أن يهذبه الإيمان، فإذا رأى أنه قد استغنى بماله أو ولده أو جاهه، وما أصبح في حاجة إلى غيره، تجاوز حد الحق والعدل والإنصاف، فظلم وبغى وحاف، وخلى عن طيب الخلال وكريم الأوصاف. إن أعباء الحياة جسام، لا يستطيع إنسان وحده تحملها ومواجهتها، فلو أنه كان طيب العشرة لوجد من إخوانه عونا وحفظا وصونا، وبذلك يخف الحمل الثقيل. فالمرء بإخوانه كثير، وبنفسه قليل. أيها المستمع الكريم، إن الأخ أو الصديق هو لأخيه أو صديقه عضد وساعد، وهو له خير معين ومساعد. وعندما أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون ليبلغه ما أرسل به، شعر موسى عليه السلام أنه وحده أضعف من أن يوضح فحوى الرسالة كاملة لحبسة في لسانه، فطلب من ربه أن يعينه بأخيه هارون لفصاحة في لسانه ووضوح في بيانه. فقال الله تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وهكذا شد الأخ عضد أخيه، فتحقق الهدف المراد حسب ما شاء الله وأراد. قال الله تعالى: على لسان موسى، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردءا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. فأجاب الله دعاءه وحقق له رجاءه. قال تعالى: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. إن اللبنة في البيان تشده وتقوي فيه الأركان، كذلك الأخ لأخيه يعينه ويقويه ويصبح

0: يحصونه ويحميه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيها المستمعون الكرام، قد يكون للمخالطة بعض الأضرار غير أنها أضرار نسبية، والإنسان بإجراء عملية حسابية يسيرة يستطيع أن يوازن بين أضرار المخالطة وفوائدها وبين أضرار الإنعزال وفوائده، وإن كان له فائدة وثمرات عائدة. وما من شك في أن الإنسان بعد التحقيق والبحث والتدقيق سيصل إلى حقيقة مفادها أن الإنعزال كثير الضرر شديد الخطر، أما المخالطة فمنافعها جمة وثمارها ضرورية مهمة، أما ضررها إن حدث وكان فعلاجه في المقدور والإمكان، إذ بالصبر والتحمل والتصرف المعقول يذهب الضرر ويزول. ولهذا أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم الخيرية لمن خالط الناس وصبر على أذاهم، فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إن الإسلام يريد من الناس أن يكونوا متواصلين مجتمعين لا فرادى منقطعين، وما دامت المخالطة والمصاحبة مضبوطة بالحفاظ على القيم مصونة بالأخلاق الحميدة فإن الفوائد كثيرة والثمار مستمرة مديدة. فالمجتمع الذي يتآلف أفراده ويتعارفون مجتمع آمن من الزلل، مصون من الخلل، ومجتمع يمتلك أهم عناصر البقاء والارتقاء. فحب الإنسان لأخيه الإنسان إذا تجرد من كل أغراض رخيصة وأهداف خسيسة هو سبيل الفلاح وسبب الظفر والنجاح. يقول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإسلام يريد لطيب العشرة أن تكون موجودة، ويريد للمودة أن تكون موصولة ممدودة. إن من الشأن العجيب والأمر الغريب بل التصرف المعيب أن يجاور الإنسان أخاه مدة من الزمان ربما طالت وامتدت إلى سنوات دون أن يعرف اسمه واسم أبيه ومن أي البلاد، وهو تصرف انعزالي يميت المحبة ويقبر المودة ويخالف أوامر الإسلام وتوجيهاته وإرشاداته وتوصياته. فقد ورد: إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للمودة. هكذا هو الإيمان، وهكذا هم المؤمنون حقا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا محبة الناس المؤمنين الصابرين الصالحين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف بين مديح ونقد.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد كلما طلعت الشمس لتطرز ثوب الأفق بخيوطها الذهبية، ومضت نفوس على سبيل الهدى بهمة علية. من علامات الوعي الإيماني أن يسعى الإنسان ليحرر نفسه من سطوة الكلمات التي يتلقاها من الناس بين مديح ونقد، فلا يغتر بمديح ولا ينكسر بنقد، ولا يسير سير من يبحث عن التصفيق ويطلب الثناء وتضيق نفسه بالملاحظة، ويتحسس ممن يسدي إليه نصحا أو توجيها، مجانبا أن يجعل قيمة نفسه فيما يقوله عنه الآخرون. فالنفس المؤمنة تتربى في رحاب هذه المراشد الوضاءة أن تحيا على وعي إيماني، حيث رسوخ الإيمان في القلب الذي يغير الميزان ويبدل المعايير، ويصبح رضا الله هو الغاية وليس رضا هذا أو ذاك من الخلق. على يقين بأن المادح قد يبالغ ويلبس ممدوحه من الأوصاف ما ليس فيه، وأن الناقد قد يخطئ ويسهو ويغفل، ولربما لم يسلم النقد من التجاوز، وكم تتقلب القلوب والألسنة، فلا تبنى السعادة على كلمات زائلة، ولا تجعل الحالة النفسية رهينة آراء متبدلة. إنما الشغل الشاغل لكل مخلص تحري رضا الله فيما يقوم به ويؤديه، حريصا على قبول عمله، ملتمسا فيه الإخلاص والإحسان والإتقان، ويمضي في طريقه بثبات ورسوخ، حامدا الله على فضله فبه التوفيق والسداد، شاكرا من يثني، داعيا أن يكون خيرا مما يظن فيه، ولا يؤاخذ بما يقال عنه، مستغفرا مما لا يعلمونه. فكل إنسان معرض للسهو والغفلة والخطأ، مستشعرا التقصير، هذا مع استفادته ممن يسدي له نصحا أو يقدم نقدا أو يوجه ملاحظة، مستقبلا كل ذلك بصدر رحب وقلب منشرح ونفس متقبلة، متذكرا الحكمة العمرية الخالدة: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، آخذا منه ما يصلح به نفسه تاركا غير ذلك، فعنده بعون الله ما يميز به بين صحيح القول وسقيمه، وبين حقه وباطله، فلا يضطرب ولا ينفعل، ولا يفقد ثقته، ويجدد توكله على الله في السير في سبيله، راجيا النجاح مبتغيا الفلاح. يسير أبيا رفيق هداه، تعلق بالله لا بسواه، له في المعالي خطى ثابتات، ويرجو من الله نيل رضاه، وميزانه الحق في كل أمر، وسرباله في الحياة تقاه. فهي بنا لله ربنا مع من قاده وعيه الإيماني، ليكون قلبه معلقا بنظر الخالق إليه لا بنظر المخلوقين مهما بلغوا، على استشعار للبيان الإلهي: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. روائع
0: القطوف، كنتم مع روائع القطوف.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ؟ بَلَىٰ.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام، ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة طعم، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه من ترتيب المفردات على الترتيب الهجائي حسب وزن الكلمة الصرفي. وقد وصلنا إلى الطاء مع العين، وقد وردت هذه المفردة في القرآن الكريم في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فما هو الطعم؟ وما علاقة المفردة بسائر المفردات من الجذر نفسه من الطعام؟ ولنضرب مثالا لكل صيغة وبناء صرفيا لهذا الجذر، فقد وردت اسما مشتقا من الثلاثي المجرد اسم فاعل في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، كما وردت مصدرا من باب أفعل في قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وقوله سبحانه وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، كما وردت اسما بصيغة الطعام، وهي كثيرة في القرآن، في مثل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما وردت فعلا ماضيا ومضارعا وأمرا أيضا في قوله تعالى: يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. والمضارع في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ويقول في فعل الأمر وأطعم البائس الفقير. وكذلك على وزن استفعل في قوله فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هذه نماذج من تشكل هذا الجدر في القرآن الكريم. ولنتعرض لمعنى المفردة وكيف تشكلت. يقول ابن فارس في مقاييس اللغة الطعم أصل مضطرد منقاس في تذوق الشيء، يقال طعمت الشيء طعما، والطعام هو المأكول. وكان بعض أهل اللغة يقول الطعام هو البر خاصة، وذكر حديث أبي سعيد كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من كذا وكذا. قال الجوهري في الصحاح والطعم بالفتح ما يؤديه الذوق، يقال طعمه يطعمه، وطعم هذا الشيء مر، والطعم أيضا ما يشتهى منه، يقال ليس له طعم، وما فلان بذي طعم إذا كان غثا لا يأتي بشيء. والطعم بالضم أيضا الطعام. وفي لسان العرب الطعم الطعام اسم جامع لكل ما يؤكل، وقد طعم يطعم طعما وهو طاعم إذا أكل أو ذاق بمعنى تذوق الشيء، كأن يعرف أهو حلو أو مر أو حامض أو مالح أو نحو ذلك. وفي ذكر الطعام استنبط البعض أن القرآن حين يذكر الطعام فهو يشير إلى المادة الغنية بما يحتاجه الجسم وتعد بذلك غذاء كاملا، ولكن في ذلك نظر، فالله وصف طعام أهل النار أنه من غسلين، قال ولا طعام إلا من غسلين، قال العلماء هو القيح والصديد والعياذ بالله. وتعمق بعض الباحثين فأشار إلى بعض ألوان المأكولات من الطعام كاللحم والفواكه. فالدكتور جميل القدسي يقول عندما تتبعون ذكر كلمة اللحم في القرآن الكريم عند الحديث عن الأكل تجدون أنها وردت 4 مرات، مرتان لحم البحر اللي هو الصيد، واللحم الأبيض، ومرة لحم الطير، ومرة ذكر اللحم بشكل عام وهو يشمل اللحم الأحمر. أما الفاكهة والفواكه فقد وردت كثيرا في القرآن الكريم تزيد على 10 مرات، وهذا يشير إلى أن تناول اللحم حين يتناول يجب أن تكون كميته قليلة مقارنة بما نتناوله من الفاكهة. كما أن حاجة الإنسان اليومية من البروتين هي حوالي على حسب التقدير 63 غراما للشخص الذي يكون متوسط الطول. والجميل أننا لاحظنا في الأبحاث نقطة أخرى مهمة جدا، وهي تقديم الفاكهة على اللحم، فتناول الفاكهة قبل اللحوم يساعد على موازنة الأحماض الناتجة عن تناول اللحم. والأهم من ذلك كله إشارة القرآن أن أكل الطعام أساسي لاستمرار الحياة في ذوات الأرواح وحتى الأشجار، فهي تتغذى من التربة فذلك طعامها أيضا، وهذا ما احتج به الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الطعام، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فرد الله عليهم بقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وضرب مثلا بالمسيح عيسى بن مريم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فمع ذلك يستحيل أن يكون إلها لحاجته إلى الطعام، وبالتالي تكون لديه حاجة إلى دخول الخلاء. مفردة الطعام والإطعام تحتاج إلى وقفة أطول وأكثر عمقا، وهذا ما يسعف به الوقت في لقائنا هذا، سائلين الله تعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

ضر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 29 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: فتقعد ملوما محسورا. وقد تقدم في ختام لقاء

قائنا الماضي أن هذه الفاء هي التي تقع في جواب الطلب المحض أو في جواب النفي المحض، وهي سببية. فالفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والمعنى لا يكن منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا بسطها كل البسط فيكون قعودك ملوما محسورا. هذا هو المعنى. وهناك سؤال يتعلق بهذا الفعل، وهو الفعل تقعد. فالفعل تقعد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والسؤال: ألا يجوز أن يكون مرفوعا؟ ألا يجوز أن يكون في غير القرآن؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الجواب: نعم، يجوز الرفع، إلا أن الرفع يكون على الابتداء، وبذلك يكون الفعل متحققا. أما في النصب فلا يكون الفعل متحققا، وإنما يتحقق أن لو وقع من الإنسان النهي أو وقع من الإنسان أحد طرفي النهي. فالرفع يكون على الابتداء، والمعنى تكون هذه الجملة جملة مبتدأ بها. ويجوز أن يكون جزم، فيجوز في غير القرآن: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، بحيث يكون الفعل داخلا في النفي أو داخلا في النهي، فتكون هناك مشاركة أو فيكون هناك اشتراك في الحكم. والمعنى على هذا: ولا تقعد ملوما محسورا. فما الذي أفاده النصب إذن؟ الذي يفيده النصب أن ما بعد الفاء مخالف لما قبلها، فما قبل الفاء منفي وما بعد الفاء ليس منفيا، بحيث يكون مخالفا لما قبله وليس مشاركا له في الحكم. فليس المعنى ولا تقعد ملوما محسورا، وإنما المعنى ولا يكن منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا بسطها كل البسط فيكون منك قعود ملوما محسورا. فما قبل ذلك منفي وما بعد ذلك مثبت، والمعنى على ما قدمنا. ونعبر بالنفي لأن النفي يكون لفظيا ويكون حكميا، وفي الحكمي أو في النفي الحكمي يدخل النهي. فالمعنى على ما قدمنا: لا يكن منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا يكن منك بسطها كل البسط فيكون منك قعود ملوما محسورا. فلما أرادوا هذا المعنى، وهو معنى المخالفة وعدم الاشتراك في الحكم، نصبوا الفعل المضارع الذي يقع بعد الفاء بأن مضمرة، لأنه لا يمكن في هذه الحال أن يقع عطف اسم على فعل، فإن عطف الاسم على الفعل له مواضعه. ولما لم يستطيعوا ذلك أتوا بالفعل المضارع ونصبوه بأن مضمرة وجوبا، لأن أن مع ما بعدها في حكم الاسم. وعلى هذا تكون الفاء وإن أفادت السببية أشبه بما يكون عاطفة،

بحيث عطف ما بعد الفاء على ما قبل الفاء، ولكن لا يوجد هناك اشتراك، وأرجو أن يكون المعنى واضحا. وقد نبه على ذلك النحاة المتقدمون، ففي مملايات الخليل أو في الكتاب أو في الكتاب المعروف بالكتاب وهو لسيبويه، وأكثر ما في هذا الكتاب، وسألت الخليل عن كذا وسألته عن كذا وزعم الخليل كذا، حتى إن جماعة من الباحثين الكبار سموا هذا الكتاب بمملايات الخليل، لأن فيه كثيرا من النقول عن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد جاء فيه بيان هذا المعنى. فقد جاء في باب هذا باب الفاء: اعلم أن من تصب في باب الفاء ينتصب على إضمار أن، وما لم ينتصب فإنه يشرك الفعل الأول فيما دخل فيه، أي في حال جزمه، أو يكون في موضع مبتدأ أو مبني على مبتدأ أو في موضع اسم مما سوى ذلك، وسأبين ذلك إن شاء الله. تقول: لا تأتيني فتحدثني، لم ترد أن تدخل الآخر أو الآخر فيما دخل فيه الأول، فتقول: لا تأتيني ولا تحدثني، ولكنك لما حولت المعنى عن ذلك تحول إلى الاسم، كأنك قلت: ليس يكون منك إتيان فحديث، فلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى الاسم، فأضمروا أن، لأن أن مع الفعل بمنزلة الاسم، فلما نووا أن يكون الأول بمنزلة قولهم لم يكن إتيان، استحالوا أن يضموا الفعل إليه، فلما أضمروا أن حسن، لأنه مع الفعل بمنزلة الاسم. هذا كلام سيبويه في الكتاب أو فيما يسمى بمملايات الخليل. ونجد كلاما أوضح من هذا الكلام أو أوسع من هذا الكلام عند المبرد في المقتضب، وهو من كبار أئمة اللغة، وإليه انتهى علم العربية، فصار علم العربية الأكبر، وإن كان عالما بعلوم أخرى. وقد تقدم أن هذا العلم الكبير من العمانيين الكبار الذين أسهموا في العربية، كالخليل بن أحمد الفراهيدي وصاحب الجمهرة والاشتقاق وغيرهما وهو ابن دريد، وكصاحب الإبانة وهو العوتبي، وكالكندي وهو صاحب المصنف، وكابن بركة وغيرهم من الأعلام الكبار. إلا أن هذا العلم كان علما عالميا كالخليل بن أحمد الفراهيدي وكابن دريد، وكان معاصرا لابن دريد، وتوفي في العقد الثامن من القرن الثالث الهجري على ما ذكره صاحب إتحاف الأعيان وهو القاضي الكبير الشيخ سيف بن حمود البطاشي، الذي جلى كثيرا من معالم الشخصيات العمانية من القرن الأول الهجري وحتى زمن قريب من زمنه، وقد وقع كتابه في 3 مجلدات كبار. فقد جاء في كتاب المقتضب للمبرد وهو من أهل هجار أو من أهل الهجار، وهي بلد بين صحم والخابورة، وهي بلاد معروفة وباقية على اسمها إلى يومنا هذا. جاء في كتاب المقتضب: هذا باب الفاء وما ينتصب بعدها وما يكون معطوفا بها على ما قبله. اعلم
أن الفاء

0: عاطفة في الفعل كما تعطف في الأسماء. تقول أنت تأتيني فتكرمني وأنا أزورك فأحسن إليك، كما تقول أنا آتيك ثم أكرمك وأنا أزورك وأحسن إليك. هذا إذا كان الثاني داخلا فيما يدخل فيه الأول. كما تكون الأسماء في قولك رأيت زيدا فعمرا وأتيت الكوفة فالبصرة، فإن خالف الأول الثاني لم يجز أن يحمل عليه، فحمل الأول على معناه فانتصب الثاني بإضمار أن. والمعنى في هذه الآية على كلامه لا يكن أو ليس يكون منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك، وليس يكون منك بسطها كل البسط، فيكون منك قعود ملوما محسورا. فأرادوا في الأول معنى الاسم، ولما أرادوا في الأول معنى الاسم لم يكن لهم أن يعطفوا بالفعل مجردا، ولذلك أتوا بأن وهي مضمرة وبعدها الفعل، لأن أن مع الفعل في حكم الاسم أو في قوة الاسم كما جاء في الكتاب. قال المبرد فإن خالف الأول الثاني لم يجز أن يحمل عليه، فحمل الأول على معناه فانتصب الثاني بإضمار أن، وذلك قولك ما تأتيني فتكرمني وما أزورك فتحدثني. إن أراد ما أزورك وما تحدثني كان الرفع لا غير، إن أراد ما أزورك وما تحدثني كان الرفع لا غير، لأن الثاني معطوف على الأول. وإن أراد ما أزورك فكيف تحدثني، وما أزورك إلا لم تحدثني، على معنى كلما زرتك لم تحدثني كان النصب، لأن الثاني على خلاف الأول. وتمثيل نصبه أن يكون المعنى ما تكون مني زيارة فيكون حديث منك، فلما ذهبت بالأول إلى الاسم أضمرت أن، إذ كنت قد عطفت اسما على اسم، لأن أن وما عملت فيه اسم، فالمعنى لم تكن زيارة فإكرام. وكذلك كل ما كان غير واجب، وهو الأمر والنهي والاستفهام. فالأمر ائتني فأكرمك وزرني فأعطيك، كما قال الشاعر يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، ثم مثل لغير ذلك أيضا من غير الواجب. والمعنى أرجو أن يكون واضحا بهذا البيان، فتقعد ملوما محسورا. إذن الفعل تقعد منصوب بأن مضمرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وفاعل الفعل تقعد ضمير مستتر نبينه بيانا وافيا في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: عظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في هذه الآيات الكريمات من سورة هود عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى:

0: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وكنا أيها الكرام تحدثنا عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع البركة والأمور التي تجلب هذه البركة، وقد ذكرنا ذلك في 7 حلقات ماضية. اليوم سنتحدث عما يمحق هذه البركة. إذا نحن ذكرنا في الأمور التي تجلب البركة التقوى والاستقامة وقراءة القرآن والذكر وصلة الرحم وشكر النعم والمحافظة على ارتياد أماكن البركة كالمساجد والمسجد الحرام، ونذكر هنا الأمور التي هي ممحقة للبركة. فعلى ذلك أيضا سيكون العصيان وهجر القرآن والذكر وقطيعة الرحم وجحود النعمة وعدم شكرها، ومن الأمور التي يعني تمحق البركة. يعني هذه الأمور التي ذكرناها ضدها مما يمحق البركة، ولكن هنالك أمور نص عليها في أنها ماحقة للبركة، فدعونا نقف معها لأجل أن نحذرها. من هذه الأمور الحلف عند البيع، وكتم حال السلعة، والكذب في البيع. ففي الحديث الذي رواه الشيخان الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. كذلك في الحديث إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، كما عند الإمام مسلم. وهذا الحديث أيضا الذي رواه الإمام الربيع رحمه الله وشيخان وغيرهما من أئمة الحديث، وهنا هذه رواية الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم، البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذن سنجد هنا أن الصدق والتبيين من أسباب البركة، والكذب والكتم ممحق للبركة. كذلك من أسباب محق البركة التعامل بالربا، فالله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما الذي يجعل هذا الإنسان يكذب ويكتم عند البيع أو يحلف عند البيع أو يتعامل بالربا؟ كل ذلك لأجل زيادة المال بطرق غير مشروعة. يظن بعض الناس أن قلة المال إهانة وأن كثرة المال إكرام، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر عليه يعني ضيق عليه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كذلك. الفقير مبتلى بالفقر والغني مبتلى بالغنى. لاحظ معي إذا ما ابتلاه. نعم، المسلم مطالب بالرزق الحسن ونعم المال الصالح للعبد الصالح. وكم من إنسان له مال وولد، ولكن ما هذا الولد والمال إلا لعذابه. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون في سورة التوبة. إذن الإنسان لا يجمع هذه الأموال من غير حلها لأنها ممحوقة البركة. إذن لا يكذب عندما يبيع، لا يكتم ما في البضاعة من عيوب، لا يحلف ولو كان صادقا، لا يحلف وهو يبيع، لا يتعامل بالربا، فإن هذه الأمور ممحقة للبركة. فعلى المسلم أن يعتني بالأمور التي تجلب له البركة، ويحذر من الأمور التي تمحق عنه هذه البركات، لئلا يكون ما يأتيه بصورة غير مشروعة عذابا له والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صلى الله تعالى العافية. وألتقيكم إن شاء الله تعالى غدا مع دروس وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله من مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علام الغيوب، يؤلف برحمته بين القلوب، ويضع لتحقيق ذلك أسبابا، بمباشرتها يكون الناس إخوانا وأحبابا. والصلاة والسلام على رسول الله أكرم الناس عترة وأنبلهم وأطيبهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان المؤمن لا يستطيع أن يعيش منفردا عن إخوانه، منعزلا عنهم، لا بد له من المخالطة والمصالحة.

عليه، وتكلف الاستغناء عما هو مفتقر إليه، فساء بذلك حاله حيث تحمل ما لا يستطاع احتماله. فالإنسان لا يهدأ له بال ولا يسعد له حال ولا يهنأ له مستقبل ومآل إلا إذا وافقت أفعاله فطرته وعمل في حدود ما يلائم طاقته وما يناسب قدرته. والشعور بالاستغناء عن الآخرين كبر وطغيان، يعكر صفو الحياة في كل وقت وآن. يقول الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا شأن الإنسان قبل أن يهذبه الإيمان، فإذا رأى أنه قد استغنى بماله أو ولده أو جاهه وما أصبح في حاجة إلى غيره، تجاوز حد الحق والعدل والإنصاف، فظلم وبغى وحاف وخلى عن طيب الخلال وكريم الأوصاف. إن أعباء الحياة جسام، لا يستطيع إنسان وحده تحملها ومواجهتها، فلو أنه كان طيب العشرة لوجد من إخوانه عونا وحفظا وصونا، وبذلك يخف الحمل الثقيل. فالمرء بإخوانه كثير وبنفسه قليل. أيها المستمع الكريم، إن الأخ أو الصديق هو لأخيه أو صديقه عضد وساعد، وهو له خير معين ومساعد. وعندما أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون ليبلغه ما أرسل به، شعر موسى عليه السلام أنه وحده أضعف من أن يوضح فحوى الرسالة كاملة لحبسة في لسانه، فطلب من ربه أن يعينه بأخيه هارون لفصاحة في لسانه ووضوح في بيانه. فقال الله تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وهكذا شد الأخ عضد أخيه فتحقق الهدف المراد حسب ما شاء الله وأراد. قال الله تعالى: على لسان موسى، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فأجاب الله دعاءه وحقق له رجاءه. قال تعالى: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. إن اللبنة في البيان تشده وتقوي فيه الأركان. كذلك الأخ لأخيه يعينه ويقويه ويصونه ويحميه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيها المستمعون الكرام، قد يكون للمخالطة بعض الأضرار غير أنها أضرار نسبية، والإنسان بإجراء عملية حسابية يسيرة يستطيع أن يوازن بين أضرار المخالطة وفوائدها وبين أضرار الانعزال وفوائده، وإن كان له فائدة وثمرات عائدة. وما من شك في أن الإنسان بعد التحقيق والبحث والتدقيق سيصل إلى حقيقة مفادها أن الانعزال كثير الضرر شديد الخطر، أما المخالطة فمنافعها جمة وثمارها ضرورية مهمة، أما ضررها إن حدث وكان فعلاجه في المقدور والإمكان، إذ بالصبر والتحمل والتصبر

0: التصرف المعقول يذهب الضرر ويزول. ولهذا أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم الخيرية لمن خالط الناس وصبر على أذاهم، فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إن الإسلام يريد من الناس أن يكونوا متواصلين مجتمعين لا فرادى منقطعين، وما دامت المخالطة والمصاحبة مضبوطة بالحفاظ على القيم مصونة بالأخلاق الحميدة فإن الفوائد كثيرة والثمار مستمرة مديدة. فالمجتمع الذي يتآلف أفراده ويتعارفون مجتمع آمن من الزلل مصون من الخلل، ومجتمع يمتلك أهم عناصر البقاء والارتقاء. فحب الإنسان لأخيه الإنسان إذا تجرد من كل أغراض رخيصة وأهداف خسيسة هو سبيل الفلاح وسبب الظفر والنجاح. يقول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإسلام يريد لطيب العشرة أن تكون موجودة، ويريد للمودة أن تكون موصولة ممدودة. إن من الشأن العجيب والأمر الغريب بل التصرف المعيب أن يجاور الإنسان أخاه مدة من الزمان ربما طالت وامتدت إلى سنوات دون أن يعرف اسمه واسم أبيه ومن أي البلاد، وهو تصرف انعزالي يميت المحبة ويقبر المودة ويخالف أوامر الإسلام وتوجيهاته وإرشاداته وتوصياته. فقد ورد: إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للمودة. هكذا هو الإيمان، وهكذا هم المؤمنون حقا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا محبة الناس المؤمنين الصابرين الصالحين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون. في هذا البرنامج نغوص معا في بحار التأمل، ونستجلي عظمة الخالق سبحانه وتعالى من خلال مخلوقاته التي بثها في هذا الكون. حلقتنا اليوم تقف بنا أمام كائن صغير الحجم، كثيرا ما نستصغره وربما نشعر بالانزعاج من وجوده، لكنه يحمل في طيات خلقه أسرارا تذهل العقول وتتحدى أعتى علماء الأرض، إنه الذباب. هذا المخلوق الذي طالما نظر إليه البشر عبر التاريخ بنظرة سلبية وارتباط في الأساطير بالمرض والموت، يقف اليوم في محراب العلم الحديث ليثبت أنه آية من آيات الله المعجزة. إن التأمل في الذباب ليس مجرد سر لمعلومات بيولوجية، بل هو رحلة فلسفية ومنطقية عميقة تزيد المؤمن يقينا بقدرة الله، وتقف بالملحد والمتشكك أمام حائط مسدود لا يمكن تفسيره بصدفة عمياء أو انتخاب عشوائي. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب.
1: أفلا تتفكرون؟
2: فتعالوا معنا لنتفكر في هذا المخلوق العجيب. لعل أول ما يتبادر إلى ذهن المتأمل في الذباب هو حجم دماغه المتناهي في الصغر، والذي قد يدفع البعض للاعتقاد بأنها كائن غبي تقوده الغريزة البسيطة فحسب. ولكن العلم الحديث يكشف لنا تعقيدا عصبيا مذهلا يقف أمامه العقل البشري حائرا. فالذبابة تمتلك نظاما عصبيا متوسط التعقيد، مجهزا بآليات كيميائية حيوية شديدة الدقة تمكنها من التعلم وتخزين المعلومات. لقد أثبتت التجارب أن الذباب يمتلك أنواعا متعددة من الذاكرة، فلديه ذاكرة شمية تتشكل نتيجة ربط الروائح بتجارب معينة، حيث تتغير الخلايا العصبية فيزيولوجيا وبنائيا لتستجيب للبيئة المحيطة، ويتم تخزين هذه المعلومات في مناطق مختلفة من الدماغ مقسمة إلى ذاكرة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وليس هذا فحسب، بل يمتلك الذباب ذاكرة بصرية تعينه على تذكر المواقع المهمة في بيئة رغم ضآلة حجم دماغه، حيث تقوم مراكز الرؤية بتزويد الدماغ بمدخلات معرفية تغير من نشاطه العصبي بيولوجيا. وما يزيد الأمر عجبا أن العلماء اكتشفوا وجود تشابه مذهل في أنماط التعبير الجيني للنظام العصبي بين الذباب ككائنات لا فقارية وبين البشر. هنا يقف المنطق ليسأل: كيف لعمليات عشوائية عمياء أن تبني نظاما عصبيا بهذه الدقة المتناهية في مساحة لا تتجاوز مليمترات معدودة؟ إنه التصميم الذكي والإبداع الإلهي الذي ينطق كل ذرة في هذا الكون بأن لها صانعا خبيرا بصيرا. ومن تعقيد دماغها الصغير ننتقل بكم أيها الأحبة
3: إلى دورها العظيم في هذا الكون، فقد جرت العادة أن ينظر الإنسان إلى الذباب على أنه آفة مزعجة عبثية، خاصة عند مقارنته بحشرات منظمة كالنحل والنمل. لكن الأبحاث الحديثة قلبت هذه النظرة رأسا على عقب، إذ تبين أن الذباب يلعب دورا محوريا في بقاء النظم البيئية واستمرار الحياة على كوكب الأرض. فهل تعلمون أن الذباب يشكل نحو نسبة عالية من جميع الكائنات المهاجرة في عالمنا؟ إن هجرة الذباب ليست عبثا، بل هي شريان حياة ينقل المغذيات ويخصب التربة، حيث تحتوي أجسامها على نسب عالية من النيتروجين والفوسفور، وبموتها تغذي الأراضي الزراعية. علاوة على ذلك، يعد الذباب من الملقحات الرئيسية للنباتات، إذ تشير التقديرات إلى أن 62% من الملقحات هي من هذا النوع، بل إن عائلة واحدة من الذباب تقوم بمفردها بتلقيح 52% من نباتات المحاصيل الرئيسية على مستوى العالم. وفضلا عن ذلك، فإن المليارات من الذباب تقوم بدور عمال النظافة في الطبيعة، حيث تتولى تحليل الجثث المتعفنة وروث الحيوانات، وتلتهم من الحشرات الضارة بالمحاصيل العدد الكثير. إن هذا التكتيك البيئي المعقد وهذه الوظائف المخصوصة التي تقوم بها أسراب الذباب في انتظام رباني لتؤكد لنا قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فلا يوجد في خلق الله كائن عبثي أو زائد عن الحاجة، ويستمر إبداع الخالق في هذه الحشرة ليتجاوز حدود البيئة، فيصبح الذباب جنديا من جنود إحقاق الحق والعدالة في المجتمعات البشرية من خلال ما يعرف بعلم الحشرات الجنائية. ففي قضايا القتل الغامضة، حيث تمحى الأدلة وتتبخر البصمات، يبعث الله أول الشهود إلى مسرح الجريمة، وهو الذباب المعدني أو ذباب الجيف. هذا النوع من الذباب مزود بمستقبلات كيميائية بالغة الدقة، قادرة على رصد رائحة التحلل من على بعد كيلومترات عدة، وتستطيع اكتشاف الموت قبل أن يلاحظه البشر، فتصل إلى الجثة خلال دقائق معدودة، وتبدأ بوضع بيوضها بعناية فائقة في الأماكن الأكثر دفئا ورطوبة كالجروح والفتحات الطبيعية. ومن هنا تبدأ ساعة طبيعية يعتمد عليها علماء الطب الشرعي لتحديد وقت الوفاة بدقة مذهلة. فمن خلال دراسة أطوار نمو اليرقات وحجمها، يقدر الخبراء الزمن الذي مر منذ وقوع الجريمة، كما أن الذباب يختزن في أنسجته المواد الكيميائية الموجودة في الجثة، مما يساعد العلماء على اكتشاف حالات التسمم أو التخدير، بل وتساهم أنواع الذباب الموجودة في تحديد ما إذا كانت الجثة قد نقلت من مكان لآخر، أو أن الجريمة وقعت في فصل مناخي معين قبل إخفائها بفترة طويلة. هل يمكن للعقل المتأمل أن يمر على هذه الحقائق دون أن يهتف قلبه سبحان الله؟ كائن لا شأن له في نظرنا، يجعله الله سبحانه وتعالى سببا لكشف الحقائق ونصرة المظلوم وفضح المجرم بنظام بيولوجي قاطع لا يكذب ولا يحابي. وبعد أن طفنا في عجائب هذا المخلوق، نصل إلى زاوية بالغة الأهمية تتعلق بالجانب الشرعي والوقائي. فالإسلام دين التمام وكمال، نظر إلى مخلوقات الله كآيات تدرس، ولكنه في الوقت ذاته حرص على صحة الإنسان وسلامته. ولما كان الذباب بحكم طبيعة خلقه ووظيفته في تحليل النفايات يحمل على سطحه الخارجي ملايين البكتيريا، وفي أحشائه الداخلية عشرات الملايين منها، مثل بكتيريا التيفوئيد والكوليرا والزحار، وهو يعمل كناقل ميكانيكي لهذه الممرضات إلى طعام الإنسان وشرابه. جاءت التوجيهات الشرعية والوقائية بضرورة النظافة وتغطية الأواني كما أوصانا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن حفظ الصحة العامة والتخلص السليم من النفايات لمنع تولد هذه الحشرات وتكاثرها حول مساكننا يعد مقصدا ضروريا لحماية النفس. أيها المستمعون الأكارم، في ختام هذه الرحلة مع حشرة الذباب نقف لحظة صدق وتأمل لنسأل أنفسنا، هل كنا ندرك أن هذا الكائن الضئيل يحمل كل هذه الأسرار؟ تأملوا في ذاكرة الذباب، تأملوا في دورها البيئي الذي يحفظ حياة النبات والحيوان، تأملوا في توقيتها الرباني عند رصد الجثث ومساعدة العدالة، ثم أجيبوا أنفسكم بموضوعية، هل تبنى مثل هذه المنظومات المتداخلة الشديدة الدقة بدون صانع حكيم؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني؟ فالذي اعتنى بتصميم دماغ ذبابة لا تكاد ترى وأحصى أعدادها ورزقها في الآفاق، هل يهملك وأنت الإنسان الذي كرمه وأسجد له الملائكة؟ حاشا وكلا، إن إبداع الله في خلقه رسالة حب وطمأنينة لقلوب المؤمنين، بأن مقاليد السماوات والأرض بيد إله قدير حكيم. فأفلا تتفكرون؟ وأفلا نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم؟ نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض فيهتفون من أعماق أرواحهم، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. إلى أن نلتقي بكم أيها الأحبة في حلقة مقبلة مع آية أخرى من آيات الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر لحسن.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع تلاوة عطرة من كتاب الله يتلوها عليكم القارئ يونس بن عبد الله المجرفي.

ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون

قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي محمود بن ربيع بن غضبان من صفوان أولاد ثاني، وأنا صفي ثاني رابع من مدرسة المستقبل، وأنا أحفظ القرآن الكريم، وأنا أسمع الأستاذ حنان جزء عمه وجزء تبارك كل يوم في المدرسة، وعندما أرجع إلى البيت أقرأ القرآن الكريم في العصر والظهر، أقرأ القرآن الكريم. والآن سأتلو عليكم سورة التين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل، أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى، في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات وفائق تحيات لكما، بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
7: أستاذنا،
6: نعم،
7: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
6: اليوم إن شاء الله تعالى نواصل حديثنا ووقفاتنا حول الآية التي وقفنا حولها بالأمس وقبله، وهي الآية التي تحمل الرقم 44 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
8: هل أعدت علينا قراءتها وتلاوتها يا أستاذنا؟
6: أعيدها بإذن الله تعالى مجددا وفي الإعادة إفادة. أعوذ

0: فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
0: إنه لتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبه ربه، وتشريف لهذه الأمة أن يخاطبهم بقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فجعلهم مباشرة بعد خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبين بهذا الحكم الجديد والذي أنكره أهل الكتاب عنادا ومكابرة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: إذا كان الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فما نوع هذا الأمر هنا؟
0: نوع الأمر هذا الأمر للوجوب، وهو تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله أجابه لما أراد، فهو للوجوب، فلا يجوز بعد ذلك أن يستقبل بالصلاة غير المسجد الحرام، غير تلك الناحية. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فالأمر للوجوب، ولذا قال العلماء من شروط الصلاة استقبال القبلة، وهو شرط لازم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المقصود بالشطر في هذه الآية؟
0: جميل جدا. الشطر يطلق ويراد به الناحية.
2: يراد به الناحية؟
0: نعم، أي الناحية والوجهة التي تقابلك، شطر أي جهة وناحية المسجد الحرام.
1: وهل لذلك شاهد من أشعار العرب يا أستاذنا؟
0: نعم نعم، يقول الشاعر أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميمي، فالشطر هنا الناحية.
2: وهل للشطر معنى آخر يا أستاذنا؟
0: أبرز معانيه الجهة والناحية، ويطلق الشطر على النصف.
2: يطلق الشطر على النصف كذلك؟
0: نعم نعم، تقول لك شطر هذه الأرض ولي شطرها،
1: أي نصفها.
0: نعم، وتقول خذ شطر هذا المتاع أو شطر هذا الرغيف مثلا، أي نصفه. فالشطر يطلق ويراد به النصف، كما يطلق ويراد به كذلك الناحية والجهة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بقوله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟
0: المراد بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يترقبه أن يستقبل بصلاته الكعبة المشرفة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: من كان في داخل المسجد الحرام فليستقبل الكعبة.
0: فعلا.
1: وماذا عن الذين هم خارج المسجد الحرام؟
0: جميل. الكعبة قبلة لمن هم في المسجد، والمسجد قبلة لمن هم في الحرم، والحرم كله ناحيته قبلة لمن هم خارج ذلك الحرم. فأهل الآفاق يستقبلون ناحية المسجد، وأهل الحرم يستقبلون المسجد، ومن في داخل المسجد يستقبل الكعبة. هذا هو التحقيق في هذه المسألة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل أخبرتنا عن المسجد الحرام؟
0: المسجد الحرام هو البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام ليحج الناس حوله، أي ليطوفوا به وليستقبلوه بصلاتهم. قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس
2: للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
0: وقال الله تعالى وإذ جعلنا البيت
2: مثابة للناس وأمنا.
0: جميل. المسجد الحرام يطلق على المسجد الذي داخله الكعبة. فعلا، حتى ولو وسع ما وسع، ولو إلى صنعاء كما جاء في الحديث، فهو مسجد الحرام. والمسجد الحرام الصلاة فيه بكم؟
2: 100,000 صلاة يا أستاذنا.
0: إذن هو أفضل المساجد على الإطلاق. أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو المسجد النبوي، فالصلاة فيه
1: 1,000 صلاة.
0: جميل. وقيل إن الصلاة أيضا في البيت المقدس
2: 500 صلاة يا أستاذنا.
0: جميل. فأفضل المساجد على الإطلاق
2: المسجد الحرام.
0: نعم، وإنما سمي حراما لأن الله سبحانه وتعالى جعله أمنا فيحرم فيه الاعتداء على كل شيء، حتى الطير الذي يدخله لا يجوز أن يعتدى عليه، فلا يصطاد ولا يقتل هناك شخص، وإنما يضطر الجاني إذا دخل المسجد الحرام للخروج كي يقام عليه الحد وهكذا.
1: شوقتنا للصلاة في المسجد الحرام يا أستاذنا.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ذلك في حج وعمرة.
2: ما رأيك يا أستاذنا أن نبدأ بإعراب جملة أخرى في هذه الآية؟
0: وهل في الوقت متسع لذلك؟
1: للأسف لا يتسع الوقت لذلك.
0: إذن نلتقي غدا بإذن الله تعالى، وأن نقف حول هذه الآية وقفات نستفيد منها
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه له بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده

لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

ليبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا

وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا

الله إلا بالحق ومن قتل مغلول فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا

أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليه رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك

قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من

تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل

مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم

0: إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا.
3: حان الآن موعد أذان العشاء وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في هذه الآيات الكريمات من سورة هود عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله.

الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وكنا أيها الكرام تحدثنا عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع البركة والأمور التي تجلب هذه البركة، وقد ذكرنا ذلك في 7 حلقات ماضية. اليوم سنتحدث عما يمحق هذه البركة،

0: الأماكن البركة كالمساجد والمسجد الحرام. ونذكر هنا الأمور التي هي ممحقة للبركة. فعلى ذلك أيضا سيكون العصيان وهجر القرآن والذكر وقطيعة الرحم وجحود النعمة وعدم شكرها ومن الأمور التي يعني تمحق البركة. يعني هذه الأمور التي ذكرناها ضدها مما يمحق البركة. ولكن هنالك أمور نص عليها في أنها ماحقة للبركة، فدعونا نقف معها لأجل أن نحذرها. من هذه الأمور الحلف عند البيع، وكتم حال السلعة، والكذب في البيع. ففي الحديث الذي رواه الشيخان: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. كذلك في الحديث: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، كما عند الإمام مسلم. وهذا الحديث أيضا الذي رواه الإمام الربيع رحمه الله وشيخان وغيرهما من أئمة الحديث، وهنا هذه رواية الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذن سنجد هنا أن الصدق والتبيين من أسباب البركة، والكذب والكتم ممحق للبركة. كذلك من أسباب محق البركة التعامل بالربا، فالله تعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما الذي يجعل هذا الإنسان يكذب ويكتم عند البيع أو يحلف عند البيع أو يتعامل بالربا؟ كل ذلك لأجل زيادة المال بطرق غير مشروعة. يظن بعض الناس أن قلة المال إهانة وأن كثرة المال إكرام. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر عليه يعني ضيق عليه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر كذلك. الفقير مبتلى بالفقر، والغني مبتلى بالغنى. لاحظ معي: إذا ما ابتلاه. نعم، المسلم مطالب بالرزق الحسن ونعم المال الصالح للعبد الصالح. وكم من إنسان له مال وولد، ولكن ما هذا الولد والمال إلا لعذابه. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون في سورة التوبة. إذن الإنسان لا يجمع هذه الأموال من غير حلها لأنها ممحوقة البركة. إذن لا يكذب عندما يبيع، لا يكتم ما في البضاعة من عيوب، لا يحلف ولو كان صادقا، لا يحلف وهو يبيع، لا يتعامل بالربا، فإن هذه الأمور ممحقة للبركة. فعلى المسلم أن يعتني بالأمور التي تجلب له البركة، ويحذر من الأمور التي تمحق عنه هذه البركات، لئلا يكون ما يأتيه بصورة غير مشروعة عذابا له والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صلى الله تعالى العافية. وألتقيكم إن شاء الله تعالى غدا مع دروس وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم: بدر بن هلال بوسعيدي. تنفيذ: مبارك بن محمد المياحي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف بين مديح ونقد.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد كلما طلعت الشمس لتطرز ثوب الأفق بخيوطها الذهبية، ومضت نفوس على سبيل الهدى بهمة علية. من علامات الوعي الإيماني أن يسعى الإنسان ليحرر نفسه من سطوة الكلمات التي يتلقاها من الناس بين مديح ونقد، فلا يغتر بمديح ولا ينكسر بنقد، ولا يسير سير من يبحث عن التصفيق ويطلب الثناء وتضيق نفسه بالملاحظة ويتحسس

0: من يسدي إليه نصحا أو توجيها، مجانبا أن يجعل قيمة نفسه فيما يقوله عنه الآخرون. فالنفس المؤمنة تتربى في رحاب هذه المراشد الوضاءة أن تحيا على وعي إيماني، حيث رسوخ الإيمان في القلب الذي يغير الميزان ويبدل المعايير ويصبح رضا الله هو الغاية، وليس رضا هذا أو ذاك من الخلق. على يقين بأن المادح قد يبالغ ويلبس ممدوحه من الأوصاف ما ليس فيه، وأن الناقد قد يخطئ ويسهو ويغفل، ولربما لم يسلم النقد من التجاوز. وكم تتقلب القلوب والألسنة، فلا تبنى السعادة على كلمات زائلة، ولا تجعل الحالة النفسية رهينة آراء متبدلة. إنما الشغل الشاغل لكل مخلص تحري رضا الله فيما يقوم به ويؤديه، حريصا على قبول عمله، ملتمسا فيه الإخلاص والإحسان والإتقان، ويمضي في طريقه بثبات ورسوخ، حامدا الله على فضله فبه التوفيق والسداد، شاكرا من يثني، داعيا أن يكون خيرا مما يظن فيه، ولا يؤاخذ بما يقال عنه، مستغفرا مما لا يعلمونه. فكل إنسان معرض للسهو والغفلة والخطأ، مستشعرا التقصير، هذا مع استفادته ممن يسدي له نصحا أو يقدم نقدا أو يوجه ملاحظة، مستقبلا كل ذلك بصدر رحب وقلب منشرح ونفس متقبلة، متذكرا الحكمة العمرية الخالدة: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، آخذا منه ما يصلح به نفسه تاركا غير ذلك، فعنده بعون الله ما يميز به بين صحيح القول وسقيمه، وبين حقه وباطله، فلا يضطرب ولا ينفعل ولا يفقد ثقته، ويجدد توكله على الله في السير في سبيله، راجيا النجاح مبتغيا الفلاح. يسير أبيا رفيق هداه، تعلق بالله لا بسواه، له في المعالي خطى ثابتات، ويرجو من الله نيل رضاه، وميزانه الحق في كل أمر، وسرباله في الحياة تقاه. فهيا بنا لله ربنا مع من قاده وعيه الإيماني، ليكون قلبه معلقا بنظر الخالق إليه، لا بنظر المخلوقين مهما بلغوا، على استشعار للبيان الإلهي: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم.

أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة في وفاة والده. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر ودعم أمن واستقرار المنطقة. تدشين 3 محطات كهرباء في مدينة السلطان هيثم استعدادا لاستقبال أول السكان في حي الوفاء نهاية العام الحالي. الرئيس الأمريكي يؤكد انفتاح بلاده لخيار التفاوض مع إيران، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع واشنطن شرط التمسك بمصالحها. واشنطن تؤكد أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وموسكو وكييف ترحبان بجهود التهدئة وتدعوان إلى الحوار لوقف الصراع. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى دولة أندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة في وفاة والده. أعرب خلالها جلالة السلطان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدولة رئيس الوزراء وعائلته. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مساء اليوم من معالي ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث الوزيران آخر المستجدات الإقليمية وما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة، وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر واحتواء تداعياته وتهيئة الظروف لمواصلة المساعي الدبلوماسية ومعالجة القضايا العالقة بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. كما تناول الاتصال عددا من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى صعيد العلاقات العمانية الأمريكية أكد الوزيران أهمية البناء على التعاون القائم وتنمية المصالح المتبادلة ومواصلة التشاور والتنسيق عبر قنوات التواصل بين البلدين الصديقين لما يدعم العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية سعادة الدكتور محمد بن ناصر الهاجري سفير دولة الكويت الشقيقة المعتمد لدى سلطنة عمان، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأعرب معالي السيد خلال اللقاء عن تقديره لما بذله

0: مساعدة السفير من جهود أسهمت في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه القادمة. كما استقبل معالي السيد وزير الخارجية سعادة الدكتور محمد حكيم أوغلو سفير الجمهورية التركية الصديق المعتمد لدى سلطنة عمان، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله. وقد أشاد معالي السيد الوزير بالجهود التي بذلها سعادة السفير في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين، متمنيا له التوفيق والنجاح في محطاته المقبلة. واستقبل معالي السيد وزير الخارجية سعادة واروني بانكارغنغ سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عملها. وقد أشاد معالي السيد الوزير بالجهود التي بذلتها سعادة السفيرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح في مهامها المقبلة. باستثمارات تتجاوز 12 مليون ريال عماني، احتفلت نما لتوزيع الكهرباء بتدشين أول 3 محطات كهرباء في مدينة السلطان هيثم بسعة 160 ميجا فولت أمبير. المحطات التي دخلت الخدمة ستغذي عددا من المرافق والمشروعات الرئيسة إلى جانب دعم نظام التبريد المناطقي. رعى حفل التدشين معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيري وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
1: تتسارع وتيرة الأعمال الإنشائية ومشروعات البنية الأساسية في مدينة السلطان هيثم مع تدشين أول 3 محطات كهرباء باستثمار يتجاوز 12 مليون ريال عماني وبسعة 160 ميجا فولت أمبير، لتبدأ التغذية الكهربائية الفعلية لعدد من المرافق والمشروعات الحيوية في المدينة استعدادا لاستقبال الفوج الأول من سكانها في حي الوفاء بنهاية العام الحالي. المهندس علاء بن حسن بن موسى الرئيس التنفيذي لشركة نما لتوزيع الكهرباء.
2: المرحلة لتنفيذ هذه المحطات هي تعتبر المرحلة الأولى لتغذية جزء من مدينة السلطان هيثم. جاءت هذه المرحلة بعد تخطيط لمدة 24 شهر. الحمد لله اليوم استطعنا أن ننفذ ونشغل هذه المحطات 3. يعتبر إنجاز مهم لتبيان جاهزية المدينة وجاهزية المرافق لها. طبعا بالنسبة للمحطات هي 3 محطات تعتبر محطات أولية تخدم عدد كبير من المنازل السكنية وبعض المنشآت التجارية.
1: ودخلت جميع الأحياء السكنية ومشروعات التطوير العقاري في مدينة السلطان هيثم حيز التنفيذ الفعلي بجانب استكمال عدد من المناقصات المسندة هذا العام، فقد تجاوزت نسبة إنجاز خط الصرف الصحي 90% و 55% في شبكات خدمات البنية الأساسية. أما الطرق فبلغت 64%، فيما تجاوزت نسبة الأعمال الإنشائية للجسور 90%.
2: طبعا هذه المرحلة تسبق المرحلة الأخرى، هي المرحلة الثانية، وأيضا 3 محطات أخرى أولية تكون تباعا على حسب تطور الأعمال الإنشائية في مدينة السلطان. بالنسبة للشبكات الكهربائية تعتبر هي باكورة الشبكات الذكية لنماء لتوزيع الكهرباء. هذه الشبكات تكون ذاتية الإصلاح، تكون دقيقة في إرجاع الكهرباء وأيضا في صيانة الشبكات الكهربائية.
1: وتشمل الأعمال الإنشائية في الحزمة 12 استحداث ربط جديد لمدينة السلطان هيثم مع طريق مسقط السريع من مخرج المعبيلة رقم 2، ورفع كفاءة الطريق للقادمين من مخرج المعبيلة رقم 3، وكذلك تنفيذ نفق أرضي لتعزيز انسيابية الحركة المرورية. كما تتضمن الحزمة إنشاء جسور توفر ربطا مباشرا من طريق مسقط السريع إلى المدينة وأخرى على طريق حلبان بالتوازي مع تقدم جاهزية شبكات الخدمات والمرافق الأساسية.
0: وإلى الأخبار العربية والعالمية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، مشيرا في الوقت ذاته إلى انفتاح بلاده على خيار المفاوضات. في المقابل كان الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده لن تنخرط في أي مفاوضات مع واشنطن دون تلبية شروطها المتمثلة في عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. إلى ذلك قالت وسائل إعلام إيرانية إن طائرة مسيرة استهدفت قاربي صيد

الأثناء أكدت وزارة الدفاع الأمريكية وجود نقص في الذخيرة نتيجة الحرب مع إيران، وأفاد تقرير المفتش العام للبنتاغون بأن العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران كلفت منذ بدايتها أواخر فبراير الماضي وحتى يونيو نحو 33 مليارا و500 مليون دولار، وأنفق منها للذخيرة أكثر من 22 مليار دولار. كما جاء في التقرير أن استهلاك الذخيرة خلال هذه الحرب تسبب بنقص في المخزونات الاستراتيجية، كما كشف عن عراقيل في قطاع الصناعة العسكرية تعيق تجديد مخزونات الذخيرة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وجنوب القطاع ضمن خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على مناطق شرق مدينة دير البلح ومخيمي المغازي وجباليا شمال قطاع غزة. وفي الضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني خلال مداهمة جيش الاحتلال منزله. وأعلنت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت النيران عند اقتحامها المنزل الذي يقع في مدينة البيرة وسط الضفة، وهو الأمر الذي أدى إلى استشهاد الشاب، كما اعتقل جيش الاحتلال عددا من أفراد أسرته. رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أنشطة لقوات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على حرية حركة قوات حفظ السلام. وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن قوات حفظ السلام رصدت خلال الفترة من الخميس إلى الأحد طائرات مسيرة إسرائيلية في محيط منطقة المنصوري، مشيرا إلى تسجيل ما لا يقل عن 32 غارة جوية داخل منطقة عمليات اليونيفيل خلال الفترة نفسها. وأكد المتحدث الأممي أن اليونيفيل تواصل دعم الجهود الإنسانية، موضحا أنها سهلت يومي الخميس والجمعة 16 مهمة إنسانية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. حذرت الأمم المتحدة من خطورة استمرار الضربات بالطائرات المسيرة على المدنيين في السودان. وأوضحت الأمم المتحدة أن ولاية النيل الأزرق شهدت أمس هجمات استهدفت منشآت حيوية وأسفرت عن إصابة مدنيين. كما قدرت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 100,000 شخص من المنطقة منذ يناير الماضي. وأشار المسؤول الأممي إلى أن استمرار انعدام الأمن في منطقة كردفان أدى إلى تفاقم النزوح وتعطيل العمليات الإنسانية، مشيرا إلى وصول أكثر من 7,000 شخص إلى بلدة العباسية جنوب كردفان قادمين من القرى المحيطة خلال الأسابيع الأخيرة. هذه الأنباء مستمعين تصلكم من إذاعة سلطنة عمان ضمن نشرة 9 ليلا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وأوكرانيا وافقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة بينهما، مشيرا في الوقت ذاته إلى انفتاح واشنطن على خيار المفاوضات. بدوره أبدى الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنسكي استعداد بلاده لوقف ضرباتها داخل الأراضي الروسية شرط تمكن حلفاء كييف من ضمان التزام روسي حقيقي بعدم استهداف البنية الحيوية لأوكرانيا. وقال زلنسكي إنه إذا نجحت واشنطن في ضمان استعداد روسيا لوقف هذه الحرب على الأمد الطويل، فإن أوكرانيا ستتخذ خطواتها الخاصة لخفض التصعيد تجاه الجانب الروسي.
من جانبها رحبت موسكو بإعلان الرئيس الأمريكي اتفاق روسيا

روسيا وأوكرانيا على عدم استهداف منشآت الطاقة بينهما. وميدانيا لا تزال الهجمات المتبادلة بين الجانبين متواصلة مخلفة قتلى وجرحى ودمارا واسعا في البنى الأساسية للبلدين، حيث أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم. وفي السياق ذاته، تعهد مارك روتا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بمزيد من الدعم لأوكرانيا لصد الهجمات الروسية قرب بولندا، وكانت القوات الروسية قد أطلقت طائرات مسيرة بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية وأصابت إحداها قطا قطارا، وذلك بعد وقت قصير من مرور مسؤولين أوروبيين عبر المحطة نفسها التي تعرضت للهجوم. ختاما مستمعينا لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة في وفاة والده. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر ودعم أمن واستقرار المنطقة. تدشين 3 محطات كهرباء في مدينة السلطان هيثم استعدادا لاستقبال أول السكان في حي الوفاء نهاية العام الحالي. الرئيس الأمريكي يؤكد انفتاح بلاده لخيار التفاوض مع إيران، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع واشنطن شرط التمسك بمصالحها. واشنطن تؤكد أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة، وموسكو وكييف ترحبان بجهود التهدئة وتدعوان إلى الحوار لوقف الصراع. ختاما مستمعين، تقبلوا تحيات الزميل أحمد بن عبد الله الندابي في التحرير، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، وفي التقديم تحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة.

القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر

أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من

أنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه

الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

إذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. العروة الوثقى، العروة الوثقى. برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن تربية الأبناء على الثقة بالنفس. الأبناء نعمة ومسؤولية وأمانة في أعناقنا، وما نزرعه فيهم نجنيه، وما نربيهم عليه وما نعلمهم يساهم في تكوين شخصياتهم. ومما ينبغي غرسه في نفوس الأبناء الثقة بالنفس وقوة الشخصية. والثقة بالنفس تنمو مع الأبناء مع نموهم العقلي والجسدي، وترتبط بالبيئة التي يعيشون فيها. ويكتسب الأبناء الثقة بالنفس خلال الأعوام الأولى من حياتهم عن طريق التفاعل الاجتماعي والتربية الإيجابية. ومما ينبغي على الوالدين لغرس الثقة في نفوس الأبناء إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشاعرهم وآرائهم، ومنحهم التشجيع والتحفيز في ممارسة النشاط الحركي والفكري المستقل، وتجنب الانتقادات، تجنب الصراخ في وجوههم والسخرية منهم. السخرية والصراخ والانتقادات كلها تضعف الثقة بالنفس، ويشعر الأبناء بسببها يشعرون بالخوف والتردد. والثقة في النفس وقوة الشخصية من أهم مقومات النجاح في الحياة، ومعناها ثقة الإنسان في قدراته وفي صفاته وفي تقييمه للأمور، وأنها اعتماد الشخص على نفسه والشعور بالثقة في قدراته وصفاته، وتعرف بأنها ثقة الفرد في قدراته وإمكانياته وقراراته، أو الاعتقاد بأنه قادر على مواجهة التحديات ومتطلبات الحياة اليومية بنجاح، وأنها الثقة بالنفس إيمان الإنسان بأهدافه وقدراته وقراراته وإمكاناته، أي الإيمان بذاته. ويتصف الشخص الواثق بنفسه بالتفاؤل والاطمئنان والقدرة على تحقيق الأهداف وتقييم الأشخاص والعلاقات بصورة صحيحة وفقا لنظرته لنفسه وتقديره لذاته. وفي التربية الإسلامية تقع الثقة بالنفس بعد التوكل على الله، ولا ينفصل الاثنان عن بعضهما، لأن الإنسان بنفسه ضعيف وبالله تعالى قوي. وللثقة

0: النفس أهمية كبرى في حياة الأبناء، فهي تعينهم على إقامة علاقات إيجابية مع الآخرين دون تردد أو خوف، كما تعينهم على التخلص من الشعور بعدم الأمان، وتعزز لديهم القدرة على تحقيق الأهداف والأحلام، وتحسن لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وأداء الأعمال بشكل متقن، كما أنها تطور الذات والقدرة الإنتاجية والعزيمة والإصرار، وتمنح الشعور بالسعادة والاطمئنان والراحة النفسية والبدنية. ومما يعزز الثقة بالنفس لدى الأبناء محاولة الإجابة عن جميع الأسئلة التي يطرحونها ببساطة وسهولة، وتوفير الأدوات التي تساعدهم على إظهار ميولهم، كتوفير أدوات الرسم إذا كانوا يحبون الرسم، أو أدوات التصوير إذا كانوا يحبون التصوير، آلة التصوير مثلا. وأما الخوف لدى الأبناء فإنه يجعل الآباء قلقين على مستقبلهم، فالكل يود أن يكون ابنه شجاع واثق من نفسه، لكن الخوف ضروري، الخوف ضروري أحيانا ليكون هناك نوع من الحذر، نوع من الحيطة والجد والاجتهاد وبذل الجهد حتى يتمكن من النجاح. ومما يقلل من الخوف لدى الأبناء التشجيع والتحفيز والتوجيه والمساعدة، ودفع الأبناء نحو الأمام ومد يد العون لهم، فهم بحاجة إلى التحفيز. وفي استطلاع لجريدة عمان أكد عدد من أولياء الأمور بأن زرع الثقة في الأبناء يجب أن يبدأ منذ وقت مبكر من العمر، كما أن غرس الحب والاحترام في نفوسهم يعد من الضروريات ليعبروا عن رغباتهم واختياراتهم بكل أريحية. كما أكدوا أولياء الأمور الذين أجرى عليهم الاستطلاع، أكدوا على أهمية الثناء على الأبناء أثناء قيامهم ببعض التصرفات الإيجابية، وذلك لتعزيز الجوانب النفسية لديهم وزرع الثقة فيهم، ومراقبة أو متابعة تصرفات الأبناء بطريقة لا توحي لهم بأنهم تحت المراقبة، وذلك من خلال القرب منهم، مد جسر العلاقة معهم والصراحة معهم، وحثهم على اختيار الأصدقاء بعناية. وحينما نحكي لأبنائنا قصة سيدنا موسى عليه السلام وابنة شعيب حينما قالت لأبيها يا أبتي استأجره، فهي الفتاة العفيفة الطاهرة الواثقة لم تزاحم الرجال، وحينما سألها موسى عليه السلام ما خطبكما، قالت بثقة لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير فقد تربت على العفة والطهارة وحسن الأدب وعلى الثقة بالنفس وعلى إعمال العقل والحكمة. قالت لأبيها يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. عرضت على أبيها رأيها وهي واثقة، ولم تخش من أبيها سوء الظن والتهمة، فهي تعلم من ثقة أبيها فيها ومن إتاحته لها فرصة التعبير عن الرأي. ومن مظاهر ضعف الثقة لدى الأبناء العزلة، وتجنب المشاركة في الأنشطة والتحديات، والاستسلام السريع والشعور بالإحباط والغش واللجوء للكذب عند الشعور بالخسارة أو ضعف الأداء، وإلقاء اللوم على الآخرين في فشلهم أو عجزهم، وتراجع الأداء التعليمي المستوى التحصيلي والأداء الاجتماعي وقلة تواصلهم مع الأصدقاء، والابتعاد عن الأنشطة الجماعية، والشعور بتغيرات في المزاج كإظهار الحزن أو البكاء أو نوبات الغضب أو الإحباط، وكذلك ذم النفس وصفها بالفشل أو الكسل أو عدم النفع، فهذه من مظاهر ضعف الثقة لدى الأبناء. وعلى الوالدين الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في غرس الثقة بالنفس لدى الأبناء، فقد كان عليه الصلاة والسلام يختار الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح ويغيره. في رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحقير الذات، فكان يقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يوجه الرسائل الإيجابية إلى من حوله من الصحابة ليلفت نظرهم إلى الإيجابيات التي لديهم والصفات الحسنة التي تميزهم. فكان يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنك غلام معلم. ويقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان يقول لأشج عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن توظيف الطاقات، فقد سر النبي صلى الله عليه وسلم بزيد ابن ثابت حينما قربه أهله منه وقالوا إنه حاذق ويحفظ القرآن، فعلمه القرآن حتى صار معلما للقرآن ومؤتمنا عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على الأطفال إذا مر بهم وهم يلعبون، وكان يكنيهم ويلاطفهم ويعيش اهتماماتهم، فيسأل الطفل الصغير عن طائره قائلا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كل ذلك يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس. ولتنمية الثقة لدى الأبناء ينبغي على الآباء كثرة الدعاء للأبناء: ادعوا لأبنائكم بالهداية والخير والصلاح. وتدريس الأبناء سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، وحسن الاستماع إلى أسئلتهم والتفاعل الإيجابي مع كلامهم، وعدم مصادرة الحرية في اللعب والحركة، خلهم يلعبوا ويتحركوا حسب الوقت المحدد، وتحديد نقاط الضعف لديهم وتحسينها، تعرفهم بجوانب القوة واستغلالها وإبرازها وتنميتها، وغرس الاهتمام بالمظهر الخارجي وارتداء الملابس الأنيقة، وعدم إهمال النظافة الشخصية، والعدل بين الأبناء في كل أمر حتى في اللمسة والقبلة والبسمة والنظرة. فالأبناء حساسين، وتوفير الأمن النفسي لهم وعدم تهديدهم، وتعويدهم الاعتماد على النفس منذ الصغر، ومراعاة الفروق الفردية لديهم، بذلك نكون قد عززنا ثقة الأبناء بأنفسهم وقوينا من شخصيتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على تربيتهم التربية الصالحة. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين

فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات

يَكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ

وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض.

والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز

بضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا، إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرن الفرض.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حضرتم؟
6: نعم.
4: أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. لازال الحديث حول آداب السفر. شرعنا فيها في الدروس الماضية ذكرنا منها كم؟
7: 22.
4: نواصل إن شاء الله حتى نكمل في هذا الدرس، نكمل ما تبقى وما تيسر. الآداب كثيرة، نذكر البعض منها. زين، من منكم يذكروها كذا كذا باختصار التوالي؟
7: نعم شيخ.
4: نعم فضل.
7: الاستشارة والاستخارة والإخلاص والخلاص من الضمانات والوصية.
4: نعم.
7: الرفيق قبل الطريق، اتخاذ الأمير.
4: نعم.
7: وخلط الزاد،
4: توسيعة الزاد.
7: توسيعة الزاد.
4: نعم.
7: ترك النفقة تكفيل من يعوله. الحادي عشر توديع المنزل بركعتين.
4: نعم.
7: والثاني عشر توديع أهله ويدعو لهم ويدعون له. الثالث عشر خروج بأول النهار. الرابع عشر قوله عند الخروج بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله
4: إلى
7: آخر. الخامس عشر دعاء السفر.
4: نعم.
7: السادس عشر التكبير عند
4: كل شرف،
7: عند كل شرف والتسبيح.
4: نعم.
7: السابع عشر الذكر عند رؤية المدينة أو قرية،
4: مدينة أو قرية يريد نزولها. نعم.
7: الثامن عشر إذا أتى عليه الليل وهو مسافر.
4: نعم.
7: التاسع عشر إذا رأى قوما يخافه.
4: نعم.
7: العشرون إذا نزل منزلا.
4: نعم.
7: الواحد والعشرون محرم المرأة.
4: نعم.
7: الثاني والعشرون أن يعجل إلى أهله بعد قضاء الحاجة.
4: العشرون مرة.
7: العشرون إذا نزل منزلا.
4: نزل منزلا. نعم.
7: الواحد والعشرون
4: سفر المرأة. سفر المرأة.
7: سفر المرأة.
4: نعم.
7: الثاني والعشرون أن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته.
4: نعم. طيب فهو الجبر.
6: نعم.
4: إيش 19؟
6: نعم. إذا رأى قوما يخاف منهم يقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
4: الثامن عشر ولا التاسع عشر؟
6: التاسع عشر.
4: العشرون.
6: العشرون.
4: فضل رحمة.
7: نعم.
4: فضل.
7: إذا نزل منزلا.
4: نعم.
7: فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
4: بس أحسنت. هل تحفظ حديث بهذا؟
7: نعم شيخ.
4: فضل.
7: عن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه.
4: أحسن.
7: رواه مسلم.
4: شكرا. هذا عشرون.
7: نعم.
4: ذكري.
6: نعم شكرا.
4: الحادي والعشرون.
8: الحادي والعشرون سفر المرأة.
4: كيف سفر المرأة؟
8: وليس للنساء تسافرن مع غير محرم لها علمن وإن يكن زوج لها تسافر معه وذاك في الجواز ظاهر وتوصي بالحج إذا لم تجدي لمحرم أو زوجها المؤيد وذاك مهما وجدت للمال والعجز عذر واضح بحالي.
4: أحسن شكرا. إيش معنى؟
8: أي أن من الآداب الواجبة ألا تخرج المرأة إلا مع محرم.
4: أين تخرج يعني؟ ما تخرج؟ تخرج من بيتها؟
8: ألا تخرج في سفر؟
4: مسافرة.
8: نعم.
4: ألا تسافر؟
8: ألا تسافر إلا مع ذي محرم.
4: نعم. أو فضل.
6: نعم.
4: فضل الحوائج.
7: ألا تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج.
4: أو زوج. إلا مع محرم أو زوج. هكذا؟
7: نعم.
4: نعم. شيء وارد النهي في هذا؟
7: نعم.
4: كم حديث حوله في هذا الموضوع؟
7: حديث واحد.
4: حديث واحد.
7: حديث واحد.
4: حديث تحفظ حديث.
7: أحفظ حديثا
4: واحد. حديث واحد هذا.
7: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة

0: من قدره حديث ثاني؟
1: نعم شيخ.
0: تفضل.
2: عن ابي معبد سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك كتبت كذا وفي غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. رواه مسلم.
0: من يأتي الحديث زين؟
3: نعم شيخ. نعم شيخ. نعم جابر.
2: عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك.
0: شكرا. طيب إذا وجدت المرأة استطاع الحج زين ولكنها لم تجد محرما ولا زوجها، هل تخرج حاجة ولا ما تخرج حاجة؟
3: نعم.
4: نعم شيخ.
0: نعم
3: شيخ. نعم شيخ. خلاف.
0: إيش قيل؟
3: قيل إن وجدت من ثقات المسلمين ومعهم نساء تخرج معهم.
0: تخرج معهم.
3: وقيل لا تخرج.
0: لا تخرج. طيب. النظم هنا مو ذكر، كم قول ذكر؟
3: ذكر قول
0: النظم. قول انها ما تخرج معهم. ايش قال؟ توصل كذا؟
3: نعم.
0: توصل. طيب هل تلزمها الوصية أم لا؟
3: خلاف.
0: خلاف. لما قال بأن الاستطاعة هي المال والزاد مو يقول؟ يقول عليها الوصية، وكذلك؟
3: نعم.
0: لأن هي المستطيعة هي. الاستطاعة الزاد والراحلة. من قال بأن الاستطاعة كرحال الزاد والراحلة زين وأمان الطريق ومرافق الأصحاب وصحة البلد زين، قال هنا قال عليها وقال ما عليها توصل، لأن كرحال لم تجد مرافقا ملائم لها وهو المحرم أو الزوج. طيب إذا تكون فيها مثلا خلاف هل عليها وصية ولا ما كي تحفظ نص الموضوع؟
3: نعم.
0: تفضل.
3: وإن تكن لم تجدن محرما يسعها القعود عند العلماء والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال في القضية.
0: نعم. أحسن. شكرا. زين. هين عندنا؟
4: ثاني وعشرون.
0: عند رجوعه من سفر إذا كان حجا أو غزلا أو عمرة بماذا يؤمر إذا على شرفا؟
4: نعم شيخ.
3: نعم شيخ.
4: أن يكبر.
0: يكبر كم يكبر؟
4: ثلاث مرات.
0: ويدعو. طيب إيش كيف يقول؟
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون ساجدون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
0: نعم أحسنت. طيب تحفظ حديث في هذا؟
4: نعم.
0: فضل.
4: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل من حج أو غزو أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون ساجدون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: طيب الثالث والعشرون يصلي في المسجد ركعتين، عندما يصل البلد يقصد المسجد يصلي فيه ركعتين، هل ثبت حديث في هذا؟
5: نعم. عن جابر بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين.
0: نعم.
5: رواه عبد الرزاق.
0: نعم. كم على العدد؟
5: 23.
0: طيب أتيت بها هذا هو الثالث.

0: تدرسونه؟
1: لا
0: لا يدرسون. طيب الرابع عشرون أن لا يترك أهله ليلا، أن لا يترك أهله ليلا. معاذ
2: نعم
0: لك ثلاثة أحاديث في هذا ممكن تأتي بها؟
2: نعم.
0: إيش معنى لا يترك أهله ليلا؟
2: أن لا يدخل عليه
0: بالليل
2: وقت الليل.
0: وقت الليل لأي شيء؟
2: لأنهم يكونون
0: على غير استعداد.
2: نعم
0: لم يكونوا مستعدين متهيئين ما في ذلك؟
2: نعم.
0: ربما يقع أشياء لم تحمل عقباها بين الزوجين، أليس كذلك؟ طيب لكن هذا طيب قبل تذكر الأحاديث تحفظ ثلاث أحاديث في هذا الموضوع؟
2: نعم
0: فضل تبيها.
2: عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول
0: شيء حديث خبر الشعبي حديث الربيع خبري الذي هو الحادي والثلاثون معكم.
3: نعم شيء.
0: نعم.
3: عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
0: غدوة أو عشية
3: رواه مسلم.
0: صباحا وآخر النهار ما يأتيهم بالليل. زين ما الحديث الذي بعده؟ هذا تفضل. عن الشعبي
2: عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. رواه البخاري.
0: نعم.
2: عن الشعبي
0: من الحديث هذا الأول الذي ذكرته الحديث الثاني لم يذكر التعليل ما فيك لأي شيء لماذا ما فيك.
2: نعم.
0: لكن في الحديث الثالث الذي سيأتي الآن فيه التعليل لماذا هذا.
2: عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. رواه البخاري.
0: طيب الآن من الأمور ويسر الآن فيها تيسير الحمد لله. وكان مثلا واحد يدخل مثلا من مكة مثلا أو مكان بعيد خليله في الطائرة يتصل بأهله سأصل في الوقت الفلاني، سأصل المطار في الوقت الفلاني، سأصل المكان في الوقت الفلاني، بيكونوا على استعداد، أليس كذلك؟
2: طيب.
0: ما بتكون شيء مشكلة، شيء مشكلة؟
2: ماشي.
0: بخلاف أول، الواحد مسافر، ما حد عارف متى يصل متى جاء، حتى جاء فلان وصل فلان، ولو كان مكان قريب يعني، هكذا، زين؟ طيب من آداب السفر اللي نختم به هذه الآداب الإكثار من الدعاء. الإكثار من الدعاء. الإكثار من الدعاء في السفر. السفر مظن الإجابة في الحديث
3: السابع. نعم شيخ. نعم شيخ. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. رواه أبو داود.
0: قال دعوة المسافر وكذلك.
3: نعم.
0: وعندك الحديث أيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. من قبل الأشياء التي هي فيها مبنى الإجابة السفر وكذلك. وأنتم تعرفون أن الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة. إيش هو الدعاء؟ هو الطلب من الله سبحانه وتعالى طلب من الله سبحانه وتعالى والابتهال إليه في تحصيل ما طلب. طلب من الله سبحانه وتعالى والابتهال إليه في تحصيل ما طلب. كان من العبد إلى الله سبحانه وتعالى يسمى هذا الطلب يسمى إيش؟ يسمى دعاء. بخلاف إذا كان للمساوي يسمى التماس، وإذا كان لمن هو دونك يسمى إيش؟ أمر.
2: نعم.
0: وأنه يخص الدونة. وللمساوي فالتماس نحو لا تعصي الإله وقته أن تعمل، وإن يكون للإله فدعا كقولنا رب ارحمنا واسمع ولا تؤاخذنا بما جنينا، والأمر والنهي يخص الدونة. وينبغي المسلم أن يغتنم الفرص التي فيها مظنة الإجابة، ويكثر من الدعاء، ويكثر من الدعاء، ما كذلك؟ وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على كثير من أنبيائه ورسله وعباده، حيث كانوا يبتهلون إلى الله عز وجل ويتضرعون إليه، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: نعم. وذكر كثير من الأدعية التي كانوا يدعون بها، فالله سبحانه وتعالى أثنى على أولي الألباب في قوله عز من قائل: فضل إن في خلق السماوات والأرض.
3: نعم. نعم.
4: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما

0: آمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أحسنت، شكرا شكرا. والله سبحانه وتعالى أثنى على عباد الرحمن، ومما أثنى به عليهم أنهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى، فذكر دعائين. من يكفي ذكر؟
2: نعم شيخ،
1: تفضل.
2: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
1: زين، بعد ذلك أثنى عليهم أيضا بدعاء آخر.
2: والذين لا يدعون مع الله،
1: والذين يقولون،
2: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما.
1: طيب، وهكذا من الكثير في القرآن الكريم، وينبغي المسلم إيش أن يأخذ تلك الأدعية ويدعو بها. طيب، المسافر يأتي بالأوراد والأدعية التي تعود يأتي بها في الحضر، ومع ذلك بعده يكثر من الدعاء، يلح في الدعاء، إن الله يحب الملحين، يطلب الحاجات عند الذي ما دونه إن سيل من حاجبه، من يبغى التاركة تسأله فرضا ويرضى عن الطالب، ومن إذا قال جرى قوله بدون توقيع إلى كاتب. وكذلك زين، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل أكمله يغضب. من خاف من ناب الزمان وعظه فليدعو رب العرش خالق أرضه، في كل يوم منه تأتي رحمة تغنيك عن دين البخيل وقرضه. هكذا يمغي المسلم أن يدعو في كل وقت من الأوقات، ويغتنم الفرص أيضا التي هي فيها مضان الإجابة ومن بينها السفر. والحديث في هذا يطول لك الحال، ولأن الوقت انتهى، ويكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والتيسير والخير والبركة.
3: آمين.
1: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
3: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
3: آمين.
1: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،
3: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: غلاف الأرض أمانة ومسؤولية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي أودع في الأرض والسماوات ما يحير الألباب من آيات. ما أبدع خلق الله وما أعظمه، يدهش الألباب بما أودعه في الكون وفق ميزان دقيق، وأجرى سننه في هذه الحياة بحكمة بالغة تحير الأفهام. فسبحان من قال: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ومن نعم المنعم علينا أن جعل برحمته في هذا الكون أسباب حمايته واستقراره، ومن ذلك هذه الطبقة المسمى بالأوزون التي جعلها جل شأنه من أسباب حماية الأرض وما عليها من كائنات. وتدرك النفوس المؤمنة دقة هذا النظام على استشعار بعظمة الخالق البديع، ويقين بأن ما حولنا ليس عبثا أو متروكا للفوضى، إنما هو قائم على تقدير وحكمة. ذلك تقدير العزيز العليم. كما ينشأ الوعي بالمسؤولية تجاه البيئة ليمضي كل فرد منا مجانبا الإفساد، حذرا من الاستهلاك لخيراتها دون اعتدال وتوسط وتوازن، وينأى بنفسه عن سلوك البعض في تعامله مع البيئة العامة وكأنها ملكه الخاص لا تبعة عليه فيه. إن حماية البيئة قيمة إيمانية وسلوك خلقي، قيمة تقوم على حفظ هذه النعم، فليست شأنا علميا أو قانونيا وحسب. قيم فيها شكر المنعم ورعاية حق الأجيال القادمة. قيمة فيها امتثال لقول الحق عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وحماية هذه الطبقة والغلاف الواقي للأرض صورة من صور هذا الوعي. فأفعالنا وإن بدت صغيرة أو قليلة الأثر، قد تكون لها آثار تتجاوز زماننا ومكاننا. وهذا الدين الحنيف يربينا على ألا ننظر إلى البيئة بعين الانتفاع وحدها، بل بعين الأمانة. فبورك الواعون الذين يتجلى إيمانهم في تعاملهم مع الأرض، ويعبرون عن صدق إيمانهم بحفظ ثرواتها ومجانبة الفساد والإفساد، وبترشيد الاستهلاك ونبذ الإسراف، وعبادة الإعمار وترك الاستنزاف. لك الحمد ربي، رفعت السماء وأهديت للعالمين الضياء، بثثت الخلائق من كل زوج، ولطفك يغمر هذا الفضاء. وكم من نعيم وهبت وفضل يجللنا، وكففت البلاء. إلهي فهيئ لنا نهج رشد، لنحظى هناء ونلقى رضاء. فهيا بنا لله ربنا، فبحمده ينثر الفجر بشائره على صفحات الآفاق، وتزهو الحياة بجمال الإشراق.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 29 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ووقفنا عند فاعل الفعل تقعد، وقد تقدم أن تقعد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ملوما حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع فاعلا للفعل تقعد. محسورا حال ثانية منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. ويجوز في الفعل تقعد أن يكون بمعنى تصير، وعلى هذا يكون المعنى على جهة التقريب فتصير ملوما محسورا. ومن المعلوم أن الفعل تقعد أو قعد من الأفعال العشرة التي تأتي بمعنى صار وتعمل عملها، وعلى هذا نقول تقعد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو فعل ناقص ناسخ يأخذ اسما وخبرا، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وعلى هذا يكون ملوما خبرا لتقعد، فنقول ملوما خبر تقعد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. محسورا خبر ثان لتقعد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة تقعد ملوما محسورا.

أخرى جملة صلة الموصول الحرفي أن، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، وعلى التقدير يكون المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل لفعل مقدر، إن جعلنا الكون تاما، وهو اسم للكون إن جعلنا الكون ناقصا. وقد تقدم أن التقدير لا يكن منك جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا بسطها كل البسط، فيكون منك قعود ملوما محسورا. والظاهر أن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل للكون المقدر، وذلك الكون واجب الحذف. ومن المعلوم أن الكون الذي يحذف ويكون واجب الحذف يكون كونا تاما لا كونا ناقصا. والجملة الفعلية لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وهنا وقفات عند معاني هذه الآية، ومن ذلك أن هذه الآية احتوت مثلا أو فيها مثل، وفيها ما يجري مجرى المثل، وفي القرآن كثير من هذا الأسلوب، ففي القرآن ما يجري مجرى المثل، وهذا من الموضع الذي يجري مجرى المثل، فيقال لمن يكون على هذه الحال ويراد له أن ينصح لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فتجري هذه الآية مجرى المثل. وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مجازه في موضع قولهم لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مجازه في موضع قولهم، أي معناه في موضع قولهم لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه. ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يكون دينا عليه، ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يكون ثمنا لشيء اشتراه، ومن الحق الذي يجب على الإنسان ما يجب عليه من نفقة تجاه زوجته وأولاده وقرابته وما شابه ذلك من الأمور التي تجب على الإنسان، وهذا من الحق الذي يكون غير معين وإن كان واجبا. وهناك حقوق معينة في المال، ومنها الزكاة، فإنه حق معين ومحدد، فهذه أمور أو حقوق واجبة على الإنسان ليس له أن يمسك من البذل فيها، وهذا التفسير من الدقة بمكان. ولذلك نعيد ذكره ونقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مجازه في موضع قولهم لا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه. والمعنى أن قوله لا تجعل يدك مغلولة

إلى عنقك من قبيل المثل والتشبيه. ثم قال صاحب مجاز القرآن: ولا تبسطها كل البسط، أي لا تسرف كل السرف وتبذر كل التبذير. ونقف أيضا عند كلمة محسورا، فقد تكون هذه الكلمة من غريب القرآن وقد ذكر معناها، وقد تقدم أن هذا الإمام إنما مدار تفسيره على ما يكون من الغريب أو يكون قريبا من الغريب. وقد تقدم أن الغريب في القرآن الكريم والغريب في مطلق الكلام ما يقل دورانه على اللسان واستعماله. فقد جاء في مجاز القرآن ملوما محسورا، أي منضا قد أعيا، والإعياء هو التعب. وهذا التفسير الذي ذكره صاحب مجاز القرآن قريب مما ذكره الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين. ملوما محسورا، أي منضا قد أعيا، يقال حسرت البعير وحسرته بالمسألة. والبصر أيضا إذا رجع محسورا. وقال الهذلي: إن العسير بها داء مخامرها، فشطرها نظر العينين محسور، أي فنحوها. والمراد بقوله فشطرها أي فنحوها، على حد قول الحق تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحو المسجد الحرام أو جهة المسجد الحرام. ونقف في هذا الباب أيضا على ما ذكره صاحب العين، وقد تقدم أن ما ذكره صاحب العين قريب مما ذكره صاحب مجاز القرآن. فقد جاء في العين والحسر والحسور الإعياء، تقول حسرت الدابة وحسرها بعد السير، فهي حسير ومحسورة وهن حسرا. قال الأعشى: فالخيل شعث ما تزال جيادها حسرا، تغادر بالطريق سخالها. وحسرت العين أي كلت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه. والمراد بذلك العين، يقال حسرت العين أي كلت، وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه، والمعنى أتعبها. وعلى هذا يكون هذا الفعل وهو حسر لازما ومتعديا، أو يستعمل لازما ومتعديا كما تدل عليه عبارة صاحب العين وعبارة صاحب مجاز القرآن. حسرت العين أي كلت، فهو متعد. وحسرها بعد الشيء الذي حدقت نحوه، فقد استعملها في المثال الثاني، أو استعمل الفعل في المثال الثاني متعديا، فيكون هذا الفعل لازما ومتعديا. ونجد الكلام في الجمهرة قريبا من الكلام المتقدم، فقد جاء في الجمهرة: وحسر الرجل يحسر، أو وحسر الرجل يحسر حسرة وحسرا، إذا كمد على الشيء الفائت وتلهف عليه. وهذا هو المعنى الذي يناسب ما ذكر في هذا الموضع من القرآن. فتقعد ملوما محسورا، أي كمدا على شيء فاتك متلهفا عليه. وحسر الرجل يحسر حسرة وحسرا، إذا كمد على الشيء الفائت وتلهف عليه.

0: وحسرت الناقة حسورا إذا أعيت، وأحسرتها أنا إحسارا إذا أتعبتها. فقد استعمل هذا العلامة الفعل ثلاثيا ورباعيا، فقد استعمل حسر لازما أو حسر لازما، واستعمل أحسر متعديا. وعبارة العين أن حسر بصيغته الثلاثية يستعمل لازما ومتعديا، والمعنى الذي ذكره بعد ذلك يناسب المذكور في الآية أيضا، فقال: والحاسر في الحرب الذي لا درع عليه ولا مغفر. وهكذا يكون حال الإنسان إذا أسرف وبذر، بحيث يكون بعد ذلك لا مال له ولا يستطيع أداء الحقوق الذي عليه، فيكون في حكم الحاسر في الحرب الذي لا درع له ولا مغفر، ويكون معرضا للخطر. فعلى هذا يكون الاستعمال في هذا الموضع من باب التشبيه والاستعارة أيضا. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ونشرع في إعراب هذه الآية في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: في كل يوم نتجول في روضة من رياض التنزيل.
4: نعم نعم،
5: ففي أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم يا أستاذنا؟
4: اليوم وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم جميعا أن نقف وقفات حيال الآية التي تحمل الرقم 44 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وقد وقفنا حيالها وقفات لا بأس بها، ونستكمل وقفاتنا حولها اليوم وبعد اليوم.
6: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا؟
4: أتلوها بإذن الله تعالى مستعينا به معيدا لتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لوجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندك من سؤال يا سالم نبدأ به حلقتنا اليوم؟
1: أود لو نبدأ بإعراب الجملة في قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
0: جميل جدا، هذه الجملة وجهت للأمة جميعا بما فيهم إمام البشرية وقائدها محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن خص بالخطاب في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فشرفه الله أولا بخطابه مستقلا، ثم خاطب سائر الأمة وهو معهم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنقول عن الواو
2: واو عطف يا أستاذنا.
0: نعم، لأن هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، أعني قوله تعالى حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، معطوفة على قوله ولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم، ماذا نقول عن كلمة حيث؟
1: ظرف مكان يا أستاذنا.
0: وحيث هذه ملازمة للإضافة إلى الجمل، فلا تضاف إلى مفرد.
2: لا تضاف إلى مفرد يا أستاذنا.
0: نعم.
2: وماذا عن قول الشاعر حيث سهيل طالعا؟
0: أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا، هذه إضافة قليلة، فحيث تضاف إلى الجمل لزوما، ولكنها وردت إضافتها إلى مفرد شذوذا أو نادرا. وحيثما تتصل بكلمة حيث تتصل بها ما، وخصوصا إذا جعلت للشرط، ويمكن أن تكون هنا ظرفا مضمنا للشرط لأنها في الأصل ظرف، ولكنها تضمن معنى الشرط، والذي يسوغ كونها للشرط اقتران جوابها بالفاء في قوله تعالى
1: فولوا.
0: نعم، فولوا وجوهكم شطرة. كنتم
2: فعل ماض ناقص يا أستاذنا، مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك.
0: نعم، ولك أن تجعل كان هنا فعلا تاما، وحيثما كنتم أي حيثما وجدتم، ولكن إذا جعلنا كان ناقصة تكون حيث هي الخبر وحيثما كنتم، ولكن لا تكون خبرا لما أضيفت إليه، فهي مضافة إلى الجملة التي بعدها. وحيثما كنتم، نقول عن التاء إما أنها فاعل إذا جعلنا كان تامة، وإما أن تكون اسما لها

0: فجعلناها ناقصة. وحيثما كنتم، فولوا الفاء
1: واقعة في جواب الشرط يا أستاذنا.
0: ولوا
2: فعل أمر مبني على حذف النون
0: لاتصاله بواو الجماعة. جميل، فولوا وجوهكم فاعل فعل الأمر،
1: ضمير متصل في محل رفع فاعل
0: وهو الواو. أين مفعوله؟
1: وجوها،
0: ووجوها مضاف
2: والكاف مضاف إليه،
0: والميم علامة للجمع، والكاف في موضع جر. شطر
1: ظرف مكان يا أستاذنا،
0: وشطر مضاف
1: والهاء مضاف إليه،
0: مبني على الضم في موضع جر. فولوا وجوهكم شطرة. أعتقد أننا نكتفي بإعراب هذا الجزء من الآية، فماذا عندكم من أسئلة عن معانيها وما تتضمنه من تشريعات؟
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لمن يتوجه الخطاب هنا في قوله تبارك وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة؟
0: يتجه الخطاب أو يتوجه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو معهم أمة الإجابة، بل كل مخاطب، كل فرد من أفراد الأمة مخاطب بهذا الخطاب. فمن امتثل هذا الأمر كان من أمة الإجابة، ومن لم يمتثله كان من أمة الدعوة، وليبؤ بما تحمل من مخالفة أمر الله.
2: وما المراد بقوله تعالى وحيثما كنتم؟
0: المراد من ذلك العموم، عموم الأمكنة، لأن حيثما هذه حيث لعموم الأمكنة.
1: لعموم الأمكنة يا أستاذنا؟
0: نعم، وكذلك أين، تقول أينما كنت وحيثما كنت. قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت.
2: وماذا لعموم الأزمنة يا أستاذنا؟
0: متى ومهما لعموم الأزمنة، وحيثما وأينما لعموم الأمكنة، هكذا قال علماء اللغة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما نوع الأمر هنا في قوله تبارك وتعالى فولوا وجوهكم شطرة؟
0: الأمر هنا للوجوب، فلا يجوز صرفه إلى غير الوجوب إلا لقرينة، ولم توجد هنا قرينة ولا دليل صارف عن الوجوب إلى غيره. فاستقبال القبلة المعروفة التي هي الكعبة والمسجد الحرام وناحيتها، أي استقبال هذه، كل بحسبه أمر مشروع في الصلاة، وهو شرط من شروط الصلاة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: نرى في هذه الآية تكرر وجه في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، وفي قوله تعالى أيضا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
0: جميل جدا. الوجه يطلق ويراد به الجارحة المعروفة، والوجه يطلق ويراد به أيضا ذات الإنسان وشخصه، والوجه يطلق ويراد به الناحية، ووجه الأمر معظمه. والوجه لا شك أنه هو المنظور إليه في الإنسان، لأن فيه الحواس والإدراك، فالإدراك موضعه الدماغ وقبله الوجه، فالرأس أشرف أعضاء الإنسان وأشرف شيء في الإنسان وجهه، فهو يقابل به من يقابل، وفيه الإبصار، وفيه كذلك الأذنان وهما من الرأس. فالوجه هنا تكرر إشارة إلى قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالإنسان يسلم وجهه إلى الله فيتجه حيث ما يريد، وهو كذلك يقصد ما أراد الله قصده منه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يداهمنا، ولكن نقول ما قال الشاعر
2: فإن غدا لناظره قريب.
0: إذا نلتقي غدا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تبارك وتعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ